رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا

دَاوُودَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ

يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة

نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورتي هود ويوسف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين

0: أبقيتهم.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة غافر وحتى سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم

هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين

الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون

لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر

ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة

ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا

الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.

ظاهرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون

الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول

وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون

فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.

وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن

تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد

ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم.

حكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم

رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله

من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره

0: القميص. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة غافر وحتى سورة الشورى.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.
3: نوراً لا يشوبه حزن، وسعادة لا يعكرها شقاء، وعافية لا تزول. اللهم بعافية.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت، أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفقنا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع،
بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية وأتم علينا العافية.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك.

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الشمس وحتى سورة النصر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الشمس وحتى سورة النصر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا
1: القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة الأعراف.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة الأعراف.
1: الثقة بالله. الثقة بالله من أعظم مقومات الإيمان، إنها تعني الاعتماد الكامل على الله تعالى واليقين بأنه لن يخيب من لجأ إليه، وأن كل ما يقدره هو الخير حتى لو خالف ذلك أماني الإنسان. فالواثق بالله المتوكل عليه هو الذي يعلم أن الله كافل رزقه، مدبر أمره، فيركن إليه وحده ولا يتوكل على أحد سواه. ولذا تراه مستسلما لربه، منقادا لحكمه، معترفا أنه لا حول له ولا قوة له إلا بالله. ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين كلاما نفيسا حيث قال: إن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا يتحقق التوكل إلا بها، منها معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. والأخذ بالأسباب، فإن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، ورسوخ القلب في مقام التوحيد، فعلى قدر تجريد التوحيد وصحته تكون صحة التوكل، أن يعتقد العبد أن الله وحده هو

0: خير من تدبيرك لنفسك. والتفويض هو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء الأمور كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. قال عز وجل على لسان نبيه شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والرضا هو ثمرة التوكل، فإن من توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا أجمعين من عباده المتوكلين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم. الخرج 88.9 حوطة بني تميم 99.99 المجمعة 92.7 تمير 96.3 على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الكهف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية

أعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم.

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا

فإذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في
1: التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة مريم.

0: أمئيا.
1: الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات إقامة خالدين فيها، وهي من الغيب الذي يؤمنون به ولم يروه، وقد وعد الرحمن عباده هذه الجنات وأكد حصول ذلك وثبوته واستقراره، وأن العباد صائرون إليه وسيأتونه، وهو كائن لا محالة.

ثم أخبر الله عز وجل أن العباد لا يسمعون في هذه الجنات كلاماً ساقطاً تافهاً لا معنى له كما قد يوجد في الدنيا، وأن كلامهم سالم من اللغو والإثم. وأخبر تعالى أن لهم رزقهم في أوقات تتعاقب في مثل البكور والعشي، يعرفون مضيها بأضواء وأنوار، لا أن هناك ليلا ونهارا.

0: ثم أخبر الله عز وجل أن هذه الجنة التي وصفها بهذه الصفات العظيمة هي التي يورثها عباده المتقين، وهم المطيعون لله في السراء والضراء.
1: وما نتنزل إلا بأمر ربك،

0: كان ربك نسيا.
1: احتبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزن، فلما أتاه جبريل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت هذه الآية كما رواه البخاري، وفيها خبر أن لله عز وجل ما يستقبل من أمر الآخرة، وما مضى من أمر الدنيا، وما بين الدنيا والآخرة، ولم يكن الله عز وجل لينسى شيئا. وما نسيك يا محمد حين أبطأ عنك الوحي.

يخبر الله تعالى أنه رب السماوات والأرض وما بينهما، وأنه خالق ذلك ومدبره، وهو الحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه، فاعبده والزم طاعته، واصبر نفسك على تنفيذ أمره ونهيه، فإنه الإله الذي لا مثل له ولا شبيه له في جوده وكرمه وفضله. فهل تعلم يا محمد للرب مثلاً أو شبيهاً؟

0: يَخْلُقُ شَيْئًا.
1: يخبر الله عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فيستدل بالبداءة على الإعادة، وقد خلق الإنسان ولم يك شيئا، أفلا يعيده وقد صار شيئا؟ وقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من آخره. وأما أذاه إياي فقوله: إن لي ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن يحشر هؤلاء المنكرين للبعث جميعاً، ومعهم شياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله، ثم لنحضرنهم حول جهنم قعوداً.

0: ثم أخبر تعالى أنه يوم الحشر ينزع من كل أمة قادتهم ورؤساءهم في الشر، حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا، فبدأ بالأكابر فالأكابر جرما، ثم عطف في الآيات خبرا على خبر، فأخبر تعالى أنه أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها، وبمن يستحق تضعيف العذاب فيها.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك وحتى سورة الحاقة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك وحتى سورة الحاقة.
1: أسفر الصباح
2: عن أمل جديد، عن أمل جديد
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
3: نعم المعين.
2: اللهم
3: بك أصبحنا،
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع صباحاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي أسبوع جديد. هذا اليوم الأحد السادس من شهر الله المحرم من عام 48 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم. وهذه رق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان بن محمد السبعير، رئاسة التحرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي عبد الرزاق بن عبد الله العلي، ومحدثكم سبيت إبراهيم السبيت.
3: من إدارة المحتوى الزميل عبد الرحمن بن سعد الحوطي، والتنفيذ عبد الرحمن ابن علي محزري، وفي الإخراج ناصر بن محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
7: أصبحنا على فطرة الإسلام،
6: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويقول:
7: اللهم بك أصبحنا،
6: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: الله جعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، وما أجمل حقيقة ذكر الله عز وجل، ما أجمل أن يكون أيضا رطبا لسانك بذكر الله عز وجل، وأن تعمر حياتك بذكره سبحانه وبحمده، تبشر به الخير بالدنيا والآخرة، وأيضا الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام: يغفر ذنبك ويكفى همك. الله جعلنا وإياكم من المكثرين من ذكر الله عز وجل ومن

0: من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الأمور، أو أن يكون يعني مجلس من مجالس العلم وحلقة من حلق الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، وسينظرون بعد ذلك كيف سبحان الله العظيم تغشى بيوتهم السكينة، سجدوا بيوتهم السكينة والراحة والطمأنينة والخير، ولأن الملائكة يعني تغشى هذه البيوت، والملائكة إذا جاءت إلى مكان تفر الشياطين منه، وإذا فرت الشياطين استقرت البيوت، وأيضا لا يجلب للبيت ما يكون سببا في طرد الملائكة فتحل الشياطين، مثل الصور والكلاب مثلا والتماثيل ونحو ذلك، فإنها من الأمور التي تجعل الملائكة لا تدخل. حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبريل ما دخل، فأخبره أن في بيته جرو كان فوجده تحت سرير
1: وصغير الكلاب،
0: صغير الكلاب نعم. فاللهم صل وسلم على ذلك، يعني هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، إذا أراد الإنسان يستقر بيته ويرتاح ويطمئن هو وأهل بيته، والبيت نفسه يكون مصدر راحة وأمان، فليكثر فيه من ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني يبعد الأشياء التي تكون سببا لطرد الملائكة.
1: وأنا أتأمل أيضا بالحديث ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني الإنسان الآن لو قيل له أنه ذكرك مثلا كبير من كبراء البلد أو وزير من الوزراء أو أمير من الأمراء في مجلسه ذكرك بالاسم، ستنتشي ربما شهر كامل وأن تشعر بفرحتها ولذتها. صحيح. فما بالك إذا كان الله عز وجل هو خالق هذا الكون وخالق البشر المدبر سبحانه وبحمده في ملكوته يذكرك، فأي شرف عظيم تحظى به. فلنحرص كثيرا على نذكر الله جل وعلا، ودائما الذكر سبحانه من العبادات السهلة جدا، لكن لا يوفق إليها إلا من وفقه الله جل وعلا. فلنحرص دائما على ذكر الله، وأن يكون أيضا في الحصص الرياضية سواء كانت في الأندية الرياضية أو حتى في الميادين والحدائق، وأن تمشي اذكر الله عز وجل، ستنال وجبة عظيمة جدا من ذكر الله عز وجل، فيها من الحسنات وفيها من الخيرات على قلبك.
0: يمكن ذكرتني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أتلو عليك سورة البينة، فهو بحن عاد اهتم رضي الله عنه أن وش سورة البينة وش، بس قال الله ذكرني،
1: يقول
0: قال ذكرني باسمي، الله ذكرني باسمي، الله أمرك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقول الله قالك اقرأ سورة البينة على أبي ذكرني باسمي، قال نعم ذكرك باسمك، فبكى أجهش بك رضي الله تعالى عنه. فما تفضلت يعني كنت تعرف أن الله أي شرف، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وياكم من الذاكرين.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، وموضوعنا في هذه الحلقة ثم أبوك، كما أخبر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. واليوم نحن نعيش وإياكم اليوم العالمي للأب، لكن ولله الحمد والمنة في ديننا الإسلامي الحنيف كل الأيام هي للأب وكذلك للأم ولصلة الأرحام، لا يوجد يوم فقط نخصصه لذلك، وإنما نطيع الله عز وجل في بر والدينا في كل الأيام. فنعرف أن بر الأب هو من أعظم الطاعات وكذلك أجل القربات التي يغفل عنها يعني كثير من الأبناء. السبب يعني البعض ربما يعتقد أن الأم، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، البعض ربما يفهم من هذا الحديث التفريط بحق الأب، وهذا غير صحيح. يعني وبالفعل يعني الأم لها حق وكذلك لها حق ثاني ولها حق ثالث، لكن أيضا الأب له حق عظيم يجب علينا لا ننساه في زمن الانشغال بالملذات. وقد ورد فضل عظيم في بر الوالد في السنة المطهرة، قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني وأنا أريد المستمع الكريم أن يتأمل ويستمع لهذا الحديث بقلبه قبل أذنيه، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وهذا الحديث رواه أحمد. يكفي الأب فضل أنه سبب وجود الابن في هذه الحياة الدنيا، وأيضا هو عنوان الولد وإليه ينسب في الدنيا، ويدعى الولد باسمه واسم أبيه يوم القيامة. وكم شقي الأب في تربيته وتعليمه وتوجيهه للخير، وكذلك الإنفاق عليه وحمايته من الأفات. كلما كبر الولد واستغنى ورزقه الله، ربما البعض منهم يعرض عن أبيه ويتناسى إحسانه ويقابل الإحسان بالإساءة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وربما يصنف كذلك من أهل الجحود، الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ونعرف أن ذلك الذي جاء إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من حق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وهذا يدل على أن بر الأم أعظم من بر الأب وأنه مقدم عليه. لكن زي ما قلنا أن البعض ربما يبالغ كثيرا في بر الأم ويتناسى الأب. ولكن ما أجمل حقيقة أن نتأمل هذا الحديث العظيم الذي يوازن ويحقق هذه

0: المعادلة العظيمة، الأم ثم الأم ثم الأم ثم الأب. فجميل جدا أن يعني نوازن وأن نبر بوالدينا. وأيضا يعني ودنا أبو إبراهيم أن نركز على قضية معينة، يعني بعض الآباء في دنيا قد يكون غني، ربما يوجد من يخدمه، وهذا لا يقلل من بر الوالد في دنيا، هذا أمر طيب. وحتى لو كان أغنى الأغنياء يجب أن يكون هناك حقيقة بر الوالد وإحسان إليه، لكن هناك بر عظيم جدا وهو باب ربما البعض يغفل عنه، وهو ما يتعلق ببر الوالد بعد وفاته، من خلال يعني تعرف أن زي ما قلنا في الدنيا قد يوجد من يخدمه، لكن في الآخرة خلاص انقطع عمله إلا من ثلاث، كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، ولد صالح يدعو له. فجميل جدا أن تدعو لوالدك وأن أيضا تقدم له القربات من خلال الأوقاف العامة.
1: الله يعطيك العافية أبو عبد الله. إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعين الكرام ثم أبوك، ونستعرض بعض فقرات حلقتنا اليوم، هدايات آية مع زميل أحمد الشدي، وخماسيات أيضا مع زميل ياسر الشيباني، واليوم عنوان الخماسية ارحم المساكين وأرحم المساكين وأجالسهم، ثم الأحاديث الجوامع مع الشيخ أحمد الهنيس، اليوم حديث إنما الأعمال بالنيات، بيجي إن شاء الله 7 إلى 5.
0: عند 7 صباحا مستمعين الكرام الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي، وعند 7:30 إن شاء الله ضيف الحلقة مع الأستاذ الدكتور محمد بن متعب آل كردم، وهو أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الملك خالد بمنطقة عسير. سنتحدث إن شاء الله حول فضل الأب، لماذا لا يدرك كثير من الأبناء فضل آبائهم إلا متأخرة، ماذا وما أثر ضعف مكانة الأب في الأسرة والمجتمع، ما صور البر بالأب في حياته وبعد مماته، ماذا لو كان الأب قاسيا أو بعيدا عن الأسرة، هل ينقطع بذلك بره والإحسان إليه؟ هذه أبرز محاورنا في هذه الأسبوعة الجميلة.
1: الساعة 7:50 إن شاء الله بيكون معنا جمعية، وهي جمعية بالوالدين إحسان، يعني مناسبة للموضوع حلقتنا اليوم. بيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عبد العزيز الزهراني، وهو مدير التنفيذي لهذه الجمعية، نتعرف عليها بمشيئة الله تعالى.
0: وما شاء الله عنوانها جميل، بركم، أقول ما شاء الله يعني
1: اسم الجمعية بركم،
0: ما شاء الله ما شاء الله، يعني وفق وجزاهم الله خير في اختيار هذا الاسم المبارك. عند 8 موجز بأهم وآخر الأنباء، وكما تعودنا مستمعين الكرام يتخلل هذه الفقرات، هذه التلاوات الندية بتلك الأصوات المحبرة لأصحاب الفضيلة من أئمة المساجد والجوامع وحفظة كتاب الله الكريم، ومن ثمار جمعيات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة. فمرحبا بكم جميعا، وأسعد الله صباحاتكم بالخير والمسرات، وقلوبنا قبل نوافذها مفتوحة لمشاركاتكم، لأصواتكم، لإثرائكم حول موضوعنا في هذه الحلقة. ثم أبوك، فحياكم الله جميعا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هدايات آيات.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: غرور. قال بعض المفسرين: تمام الأجر والثواب لا يصل إلى المكلف إلا يوم القيامة، لأن كل منفعة تصل إلى المكلف في الدنيا فهي مكدرة، وكذا القول في جانب العقاب، فإنه لا يحصل في الدنيا ألم خالص، بل يمتزج به راحات وتخفيفات، وإنما الألم التام الخالص الباقي هو الذي يكون يوم القيامة، نعوذ بالله منه.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: الله يعطي العافية الزميل أحمد الشدي الذي قدم هذه الفقرة، فقرة هدايات آية.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكر بموضوعنا في هذه الحلقة: ثم أبوك. وما أجمل حقيقة رائحة الآباء. حقيقة الأب دائما ما يكون سند وركن ركين لأبنائه في هذه الدنيا، يعني هو أفنى شيبته في تربيتهم، وتجده يسعى لكسب رزقهم، تجده أيضا، وهذا يعني ما أدركناه إلا بعد ما كبرنا. الآن ربما يكون عندك رغبات أبو إبراهيم، والله مثلا تبي تشتريك سيارة معينة، ولا تبي كذا حاجة معينة، تقول لا والله بأجلها حتى مثلا في أسدد مثلا مستحقات لأبنائي معينة، ولا والله حتى أحضر لابني الحاجة التي يريدها. إحنا ما أدركناها إلا بعد ما كبرنا. أي تؤثر نفسك، تؤثر ابنك على نفسك، وهذا أيضا واضح، بس ما أدركناها إلا بعد ما كبرنا.
3: وأيضا يمكن من الأشياء التي أحيانا تحصل في المجتمع، أحيانا يكون الأب مشغول، يعني مسافر دائم وكذا، واحيانا ربما يكون ايضا بعيد، يعني مثلا الابناء مع امهم وهم مطلقه مثلا، والاب تجده مثلا مع الام الاخرى او مع الزوجه الاخرى مع ابنائها، وتجد التواصل بينهم وبين ابيهم قد يكون ضعيف احيانا. فهذا ما يعني قد يقلل يعني الموده بينهم. احسنت. فهذا لا يعفي، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. البعض يفهم منه: اذا لم يربياك صغيرا فليس لهما حق. وليس هذا مقصود الايه، إنما حقهم ثابت مجرد أنهم أبواك، حتى وإن كانوا مشركين، حتى وإن كانوا كافرين، حتى وإن كانوا أي شيء، طالما أن هذا أبوك وهذه أمك فحقهم ثابت، ويجب برهم والإحسان إليهم، سواء وجدت في ذلك في نفسك رغبة ولا ما وجدت،
4: تحسن لي،
3: تحسن إليهم. حتى وإن كنت ما تجد، أحيانا الأم يعني بحكم قرب الشخص منها دائم معها وكذا وحولها، في يعني ينبسط ويستانس. الأب أحيانا مع بعده ربما يجد الابن مثلا نوع من الجفوة احيانا من الاب، ولا يعني البعد، هذا ما يعني بالعكس يكون يمكن الاحسان اليه كونك تجبر نفسك
4: صحيح
3: وتأطرها، فانه يكون حتى وين لم تجد منه احسانا، يعني صحيح. تفترض انه في أسوأ الاحوال، يعني الاب ربما يكون قاسيا، ربما يكون بعيدا عنك، ربما تخيل انه اي شيء،
4: او لسانه حاد عليك،
3: بالضبط لسانه حاد، او تذكر منه مواقف، او كل هذا لا يعفيك من البر.
4: صحيح.
3: لا أن تبره، بالعكس، كلما ما وجدت في نفسك دافعا لذلك وأجبرت نفسك، فيكون الأجر أعظم وأفضل بكثير ممن يجد نفسه مقبلة على صحيح. ذلك يقبل.
4: ونختم حديثك العذب والطيب، أن الأم أيضا المباركة الطيبة التي تحث أبنائها على بر الوالد، سواء كانت مفصلة عنها الوالد أو كانت معه.
3: يا سلام.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
1: خماسيات،
2: خماسيات.
1: أوصاني حبي صلى الله عليه وسلم، عليه وسلم، مع ياسر الشيباني.
5: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني حبي بخمس: أرحم المساكين وأجالسهم، وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن أقول بالحق وإن كان مرا، وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول مولى غفرة: لا أعلم بقي فينا من الخمس إلا هذه، قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد واللفظ له. أن أرحم المساكين وأجالسهم. الرحمة بالمساكين ومجالستهم قيمة إنسانية سامية تدل على عمق أخلاق ونبل وإحسان. الرحمة بالمساكين ومجالستهم مظهر من مظاهر الرحمة التي هي من أسمى ما يتصف به الإنسان، بل هي إحدى الصفات الإلهية، فالله تعالى هو الرحمن الرحيم، ويدعو عباده إلى التحلي بهذه الصفة في تعاملاتهم مع الآخرين. ومجالسة المساكين والفقراء تعتبر وسيلة فعالة لإظهار هذه الرحمة وتفعيلها في حياة المسلم اليومية. مجالسة المساكين والرحمة بهم ليست سلوكا اجتماعيا عاديا، بل هي خلق راق يزيد تلاحم المجتمع وتماسكه. حينما يجالس الإنسان الفقير والمسكين فإنه يكسر الحواجز النفسية والاجتماعية، ويفتت كل تفاوت في مستوى المعيشة. يشعر المسكين حين نجالسه أنه ليس منبوذا أو مهمشا، بل هناك من يستمع إليه ويشعر به ويكرمه ويحترمه. تكتسب حين تجالس المساكين رؤية أعمق للواقع، وتقدر النعم التي تتمتع بها. فالفقراء والمساكين يعيشون في ظروف قد تكون قاسية وصعبة، ومع ذلك يحتفظون بالأمل والصبر. ويا له من درس يعيد تشكيل فهم الإنسان للحياة، ويجعله أكثر تواضعا وتفهما لظروف الآخرين. الرحمة بالمساكين تظهر في عدة أشكال، بدءا من الكلمة الطيبة والابتسامة، وصولا إلى المساعدة المادية والمعنوية. وتتطلب من الإنسان ألا يتعامل مع المسكين بعجرفة أو تعال، بل بتواضع وإحساس بالمساواة. فالمساكين ليسوا عبئا على المجتمع، بل هم جزء منه، لهم عليه حق الدعم والاحترام. المجتمع الذي يراعي أفراده بعضهم البعض ويتفقد الفقراء والمحتاجين مجتمع قوي متماسك. وهذه الوصية النبوية العظيمة بالرحمة بالمساكين ومجالستهم تذكرنا أن ديننا القويم دين الرحمة والإحسان والحب والمساواة. فالحمد لله.
6: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: الله يعطي العافية زميلي ياسر الشباني الذي قدم هذه الفقرة، فقرة خماسيات.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكر بموضوعنا في هذه الحلقة، ثم أبوك، وما أجمل الحديث عن الأب، وأن نعطر كذلك الأثير بالحديث عنه، فهو حقيقة يستحق الكثير، خصوصا في هذا الزمن البعض نقول من الأبناء ربما هناك تقصير واضح في حق الأب وفي بر الأب وأيضا في طاعة الأب. فجميل جدا أن نحيي هذه المعاني في قلوبنا جميعا، ونحن بحاجة حقيقة زي ما قلنا، حتى لو كان الأب متوفى جميل الإحسان إليه، جميل كذلك الدعاء له والاستغفار له كما أخبر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. يعني هناك حديث أنه يعني يبلغ درجة عالية فيسأل، يقول كيف حصلت على هذه الدرجة؟ قال من خلال استغفاري ابنك لك، أو كما قال بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وجميل كذلك من الهدايا التي تسدى للآباء وكذلك الأمهات، سهم في وقف من الأوقاف. والبعض ربما يقول الله أنا أريد أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، ما أريد أن أخبر به والدي. لا نقول يعني لعلك تخبر والديك حتى تدخل السرور عليهما وتفرحهما بذلك الأمر، وإن شاء الله أنك مخلص لله جل وعلا، لأن بعض الحيل الشيطانية تأتي من هذا الجانب وتحرم والديك هذه السعادة العظيمة.
6: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
7: الأحاديث الجوامع مع الشيخ الدكتور أحمد الونيس.
8: من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الدين. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. والمراد بالأعمال في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ما يشمل عمل الجوارح كالصلاة والحج، وعمل اللسان كقراءة القرآن والذكر، وعمل القلب كالتوكل على الله والإنابة إليه والخشية منه. والنيات جمع نية وهي القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، ولا ينطق بها إطلاقا لا سرا ولا جهرا. فلا يقول المصلي مثلا نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، ولا يقول المتوضئ قبل الوضوء نويت أن أتوضأ، لأن الله تعالى عليم بما في قلوب عباده. والتلفظ بالنية بدعة، لأنه لا يعلم ورود ذلك في السنة النبوية ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال تكون صحيحة أو فاسدة بسبب النية، وهذا في كل عمل شرعي تشترط له النية كالصلاة فإنها لا تصح إلا بنية، والوضوء لا يصح إلا بنية، وكذا الزكاة والصوم وغيرها من العبادات. فأما ما لا يفتقر إلى نية فإنه يصح بدونها، ومن أمثلته إزالة النجاسة عن البدن أو الثوب أو نحوه، فلو زالت النجاسة بأي مزيل لها طهر المحل وإن لم ينوي تطهيره. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل امرئ من عمله ثوابا وأجرا بحسب ما نواه، فإن أراد وجه الله تعالى أثيب، وإن أراد الرياء أو عرضا من الدنيا فهو آثم. ودل هذا الحديث على أحد شرطي قبول العمل، وهو الإخلاص لله تعالى بأن يريد العامل بعمله وجه الله وثوابه، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا عرضا من الدنيا. والشرط الثاني من شروط قبول العمل الموافقة للشريعة، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا مثال على الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وسائر الأعمال على مثل هذا المثال. وأصل الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى المدينة، فمن هاجر يريد ثواب الله فهو مأجور، ومن هاجر لغرض دنيوي فليس بمهاجر. ويدخل في معنى الحديث من نوى بأموره الدنيوية نية صالحة، كمن ينوي بأكله وشربه ونومه الاستعانة على طاعة الله عز وجل، فإنه يثاب وتصير عاداته عبادات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، متفق عليه، والله الموفق.
6: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-7070. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
6: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. بك أصبحنا. الجولة الصحفية.
6: الجولة الصحفية.
4: الجولة الصحفية برفقة الزميل نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير يا أعظم أب في الدنيا.
9: أول شيء عليك السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك زميلي سعد الرزاق وزميلي سبيت والمستمعين وفريق البرنامج، وأنتم أعظم مذيعين وأعظم أباء إن شاء الله.
4: الله يجزاك.
3: يا مرحبا أبو فهد، الله حيه.
9: والله يا أخي جميل الكلام عن الأب، أنا شفت أمس يعني يمكن حتى في بعض الأبراج في الرياض حاطين عن الأب يعني
4: الفريق
9: تشوفها
4: ما شاء الله.
9: ويوم الأب يعني دائما نسمع يوم الأم يوم الأم كذا، حسينا المرة دي لا الأب صار اليوم يعني وهو واقع الأب أكيد الأب مهم ووجوده في الأسرة مهم، لكن سبحان الله العظيم يعني دائما الحديث عن الأم أكثر عن الأب، مع أن الأب تلقاه هو اللي مستلم الأسرة هو اللي يصرف وهو المسؤول وهو يعني على على كتفه مثل يقولون أشياء كثيرة
4: كلهم على العين والرأس الأم والأب. ونبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية أبو فهد للعام الثالث على التوالي، السعودية الأولى عالميا في مؤشر الأمن السبراني.
3: السعودية تتقدم إلى المرتبة التاسعة في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة.
4: في إنجاز طبي جديد نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني.
3: برعاية وزارة الصناعة انطلاق فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026 اليوم.
4: المملكة تفوز بست ميداليات في أولمبياد البلقان للرياضيات.
3: البيئة تطلق حملة حلوة بموسمها للتعريف بفواكه المحلية دعما للمزارعين والمنتجين.
4: النخيل والتمور يطلق حملة بشاير الرطب لدعم المزارعين.
3: 52.3% من منشآت المملكة تسوق منتجاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
4: لماذا لا نشعر بالشبع أحيانا رغم الأكل؟
3: مستشار اجتماعي التخطيط الجيد للإجازة الصيفية وحقق التوازن بين الترفيه وتنمية المهارات.
4: نبدأ الخبر الأول أبو فهد، ما شاء الله تبارك الله، وهذه البشرة والإنجازات للمملكة.
9: نعم مثل ما ذكرت أستاذ رزاق، حافظت المملكة العربية السعودية على المرتبة الأولى عالمية في مؤشر الأمن السبراني للعام الثالث على التوالي ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وأكد الهيئة الوطنية للأمن السبراني أن هذا التصنيف المتقدم يعكس الدعم الذي يحظى به قطاع الأمن السبراني من القيادة وثمرة توجيهاتها لتمكين هذا القطاع بوصفه ركنا أصيلا في منظومة الأمن الوطني.
3: السعودية تقدم مرتبة التاسعة في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة،
9: وهذه برضه مفخرة أخرى ولله الحمد للمملكة العربية السعودية. حققت المملكة العربية السعودية تقدما كبيرا في مؤشر ممارسة المراجعة والمحاسبة بتقدمها للمرتبة التاسعة عالميا ضمن تقرير الكتاب السنوي طبعا يعني برضه هذا للتنافسية، لكن أكد هنا الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أحمد المغامس إن تقدم المملكة في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة جاء ثمرة مسيرة إصلاحات وتحسينات مستمرة شهدتها مهنة المحاسبة والمراجعة أسهمت في تعزيز جودة الممارسات المهنية وتطبيق المعايير الدولية.
4: ما شاء الله تبارك الله، الله يبشرك بالخير أبو فهد على الأخبار المبهجة كل صباح. أيضا ما شاء الله إنجاز طبي جديد وهو نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني.
9: نعم نجح الفريق الطبي والجراحي المختص التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة في تحقيق إنجاز طبي جديد بفصل التوأم الملتصق الفلبيني، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية تابعة للحرس الوطني. وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة مع الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج السعودي للتوأم الملتصقة الدكتور عبدالله الربيعة أن العملية أكملت أو اكتملت بنجاح بعد 6 ساعات من بدئها، مشيرا لأنها نفذت مشاركة 22 استشاريا وأخصائيا وكوادر تمريضية وفنية لضمان أعلى درجات أو درجات الدقة والسلامة في جميع مراحلها. أوضح أن التوأمين كانتا ملتصقتين عند الصدر والبطن وتشتركان في الكبد وجزء محتمل من الأمعاء، وفضلا عن معاناة أحد من عيوب خلقية في القلب وتشكل خطر. أشار لنا هذه العملية تعد الرابعة في الفصل التوأم الملتصق من الفلبين و72 ضمن عمليات البرنامج السعودي للتوأم الملتصق الذي امتد تاريخه إلى 35 عاما وغطى 28 دولة في 5 قارات ودرس تقريبا 158 حالة من مختلف أنحاء العالم.
3: أبو فهد، اليوم انطلاق فعالية أسبوع الرياض الدولي للصناعة.
9: نعم، هذا برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ينطلق اليوم أسبوع الرياض الدولي للصناعات 2026، والذي يقام في مركز الرياض الدولي لمؤتمرات والمعارض لاستعراض تطور القدرات الصناعية في المملكة واستكشاف فرص الشركات الدولية في عدد من القطاعات الصناعية، وذلك بمشاركة أكثر من 337 جهة عارضة من 17 دولة.
3: أيضا اللي بعد طال عمرك، ما شاء الله المملكة تفوز بست ميداليات في البلقان للرياضيات.
9: هذا ما حققه المنتخب السعودي للرياضيات، 26 ميداليات دولية في النسخة 30 من أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين 2026 التي استضافته رومانيا خلال الفترة الماضية بمشاركة 140 طالبا وطالبة يمثلون 23 دولة، وتوزعت الميداليات على ذهبية واحدة وفضيتين وثلاثة برونزيات. وما شاء الله يعني هالميداليات اللي دائما يحصدها أبناءنا وبناتنا، ودائما مشاركة المملكة العربية السعودية وهذه للمرة الرابعة أو للمرة الرابعة عشرة في الأولمبياد تواصل تحقيق حضور متميز يعكس جودة برامج اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.
3: أيضا اللي بعده طال عمرك، حلوة بموسمها البيئة تطلق هذه الحملة وللتعريف بالفواكه المحلية.
9: هذا ما أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة حلوة بموسمها بهدف التوعية بالفاكهة الموسمية المتنوعة في المملكة والتعريف بالميزة النسبية للمناطق الأكثر إنتاجا، بالإضافة للمساهمة في رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة والمنتجات محليا في مواسم وفرتها، دعم للمزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدها المالية. ودائما ترى زي ما قالوا الفاكهة توكل بوقتها، يعني تصور الآن لما تأكل بطيخ مثلا في الشتاء ما تحس له طعم.
4: صحيح صحيح. أنا يعني معلومة استفدتها من زميل سبيت، يقول دائما كل الفاكهة بموسمها، مثل البرتقال في الشتاء، البطيخ في الصيف، الشمام وهكذا.
3: بس بعضها ما تدري مش موسمها، التفاح مش موسمه.
9: لا، في هذه اللي بنقولها الآن موسمها طول السنة.
4: طيب ما شاء الله تبارك الله بشاير الرطب وهذه الحملة الطيبة.
9: والله أمس اشتريت تقريبا 35 ريال في الليل. يا الله، ترى الرطب له طعم خاص.
4: صحيح، الرطب ثاني.
9: يعني نعم، من أجمل التمور اللي تردنا من ما شاء الله من المدينة المنورة. أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور حملة بشائر الرطب تزامنا مع بدء موسم بواكر حصاد الرطب في المملكة بهدف التعريف. طبعا بيقولون الحصاد ما بس عاد هي مكتبة كذا حصاد، أنا عارف إن التمر ما يقولون لحصاد، يقول جداد يجدون التمر. نعم، بهدف، لكن برضه تدخل كلمة حصاد بهدف التعريف بالتقويم الزمني. صح. لمواسم المناصيف والرطب في مختلف المناطق والإسهام في تسويقها ورفع قيمتها الاقتصادية بمواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030
4: أو الخراف أيضا.
9: أو الخراف، نعم. هل التمر من الفاكهة؟
4: صحيح، نعم، إلا من الفاكهة.
9: يقول لك التمر هو فاكهة الصحراء، هذا برضه كلام يعني المختصين، وبرضه يقولون يعد التمر من الفواكه ذات النواة الغنية بالعناصر الغذائية. فإذا التمر والرطب والبلح كلها تعتبر من الفواكه، لكنها فواكه مختلفة عن الفواكه. صحيح. الأخرى اللي ذكرناها قبل قليل، البرتقال والموز. صحيح. والتفاح وغيرها.
4: أشوف روثانة حوطة بني تميم جاءت منافسة ما شاء الله لروثانة المدينة.
3: عجيب.
4: اي والله،
9: هذه دعايه، شكلك فاتح محل.
4: لا والله،
9: لا، رثانه جديده يعني بيننا منها انا والاستاذ سبيد، بيننا على في الليل
4: باذن الله ان شاء الله.
3: طيب، 52 من منشآت المملكه تسوق منتجاتها عبر منصات التواصل.
9: هنا يعني حسب الخبر اللي امامي، تصدر قطاع التعليم الانشطه الاقتصاديه الاكثر استخداما لمنصات التواصل الاجتماعي للاعلان عن المنتجات والخدمات بنسبه 82%، وهذه شفناها الأيام اللي راحت اللي يعلنون عن الدبلومات وعن الماجستير وعن الدكتوراه، نشوفها في وسائل التواصل. الصحة، حل قطاع الصحة والعمل الاجتماعي في المرتبة الثانية بنسبة 78%. هنا كذلك سجلت الأنشطة المهنية والعملية والتقنية 59%. الزراعة، جاءت بعض القطاعات بمعدلات أقل من المتوسط، سجلت الخدمات الأخرى 84%. التحول الرقمي، هنا تعكس هذه المؤشرات التحول المتسارع في بيئة الأعمال السعودية نحو التسويق الرقمي. وأنا أقولها دائما، إذا وصلك خبر رح للجهة نفسها وادخل على تويتر أو على حساباتها وتأكد، لا تجي تنقل المادة وبعدين تقول والله أنا نقلت، أنا يعني
4: مجرد ناقل.
9: لا، ارجع للجهة وشوف هل هي أعلنت فعلا. لذلك نشوف الصحة، نشوف التعليم، دائما هي يمكن اكثر قطاعين والقطاعات الاخرى بعد، لكن انا اتكلم عن القطاعين دائما مواقعها يعني تداها تحدث في الساعه.
4: صحيح. انا اقدم بعض مرات لابو ابراهيم اكل يقول لا والله ما ابغى، مع انه ما اكل شيء، وش السبب؟
9: لانه ما هو جوعان.
4: طيب
9: هذا الخبر اكيد يسأل عن الخبر. الجوع المستمر ليس بسبب المعده فقط. اوضح تقرير علمي ان الشعور بعدم الشبع رغم تناول الطعام يرتبط بعوامل متعدده تشمل الهرمونات وسكر الدم والنوم والتوتر ونمط الحياه اليومي. يقول لك يسهم انخفاض كميه البروتين في الوجبات في عوده الجوع سريعا، كذلك تؤدي الاطعمه المصنعه والسكريات الى ارتفاع سريع في سكر الدم يعقبه انخفاض حاد ما يحفز الشعور بالجوع. قلة النوم يسهم اضطراب النوم وارتفاع مستويات التوتر في زيادة هرمون الجوع والرغبة في تناول الأطعمة. الجفاف قد يختلط الإحساس بالعطش مع الجوع. بعض الحالات المرضية أشار التقرير إلى أن استمرار الشعور بالجوع قد يرتبط ببعض الأمراض مثل السكر أو فرط، أو فرط يعني اللي هو نشاط الغدة الدرقية.
3: الله يعطيك العافية أبو فهد العلج. ها
9: الأخير، طيب الأخير يمديني عليه ولا
4: والله أنا الوقت حق الناس. الله يعطيك العافية.
9: يلا
3: الله يجزاك خير.
9: ما نقدر نقول شيء، البرامج أكيد ورانا ناس. يلا
4: الله يجزاك خير. يا مرحبا.
9: هلا والله، مع السلامة.
6: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
10: هدى للناس. للناس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذا الصوت الجميل وتلاوة القارئ الشيخ عبد الملك الراجح وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. ثم أبوك هو عنواننا المضيء الذي ينبض وفاء ومحبة وعطاء لأبائنا الكرام، سواء من كانوا على قيد الحياة أو من كانوا على تحت التراب. نسأل الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. هذه أيضا رسالة من أخينا أبي مهند المطوع من الزلفي، يقول: ثم أبوك، الأب هو السقف الذي يحميك من تقلبات الأيام بعد عناية الله عز وجل، والجدار الذي تتكئ عليه في هذه الدنيا، وهو البطل الصامت الذي يفني عمره لتستقيم حياتك. شكرا جزيلا لأخينا. ويقول أنه الرجل الوحيد في العالم الذي يقتطع من عمره وصحته ليزرع في طريقك الأمان، ويتمنى صادقا أن تبلغ من المجد ما لم يبلغه هو. وأيضا مستاق لحديثنا لحديث أخينا أبي مهند، بعض الناس يقول لك والله الله يجعلك أطيب من أبوك، هذه ما تزعل، سبحان الله. نعم، فدائما بالفعل الأب يرنو ويطمح أن يكون ولده أفضل منه.
2: هذه مشاركة من أحد الإخوة، يقول: لا أحد يستطيع أن يحل مكان الأب، فهو المغترب من أجل أولاده وبناته، وهو وحده من يحمل هم إسعادهم، وهو وحده من يحزنه حزن ولده، وهو المديون من أجل لقمة عيشهم. فليحفظ الله كل أب على قيد الحياة، ورحم الله من غادر الحياة ولم يغادر قلوبا أفنى عمره من أجل إسعادها. يعني أيضا ممكن أشار أخونا لموضوع أن أحيانا يمكن نحن الآن اللهم لك الحمد ما نشعر به نحن، لكن يكون أحيانا في بعض البلدان الذين يغترب أباهم، تجدهم يعني أنا سمعت مرة أن يعني رجلا سودانيا طبيبا جاء يعمل المملكة
3: ما شاء الله،
2: وأولاده في السودان
3: إيه؟
2: وطبعا هنا اغترب الآن، ويعني وبعد عن الأهل، لا شك أن فيه نوع من المشقة والمعاناة. ثم بقي هنا سنوات حتى كبر ولده وصار طبيب، فلما رجع هو للسودان المفروض الآن أنه يعني يبقى مع عياله وأهله، ولده جاء طبيب، فما يكاد يجتمعان يعني. فلا شك أن الأب يعني يعني حنا اللهم لك الحمد يعني قليل ما يغترب اللهم لك الحمد، لكن في بعض البلدان تجد يذهبون يدورون العيشة، وكان ربما أباؤنا سابقا وأجدادنا يروحون يدورون العيشة، يعني يوم كان جزيرة عربية فيها الجوع وفيها المقال يبحثون عن لقمة العيش في الشام وفي الهند. اللهم لك الآن أصبحت فضل الله سبحانه وتعالى المملكة يعني يؤتى إليها بكل الثمرات من كل مكان فضل الله سبحانه وتعالى، وفتح الله لنا الخيرات، فنسأل الله يدم علينا هذا الخير والأمن والأمان والرخاء والاستقرار. لكن فعلا الأب يعني يعاني معاناة شديدة من أجل أن عياله يدرسون يرتاحون يأكلون ينامون ويأمنون. فلله الحمد والفضل،
3: الحمد لله على ما نعيش حقيقة من هذا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. وأيضا تحدثت هنا عن يعني الآباء خصوصا الذي رحل عن هذه الدنيا، يعني نعزي زميلنا حمد الدريهم بوفاة والده الشيخ محمد الدريهم عليه رحمة الله تعالى، ونسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة ولكافة موتى المسلمين. ومعنا عمر، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: من المنطقة الشرقية، حياك الله وبياك.
4: بالحقيقة يعني مجرد ما سمعت الموضوع يعني وقفت على جنب وقلت حبيت أني أشارك معكم في هذا الموضوع الموفق. في كلمات بسيطة أمانة وفاء لوالدينا رحم الله من رحل منهم وأطلع في عمر الموجودين. أنا أتكلم عن حادثنا الله يغفر للوالد، كان سبحان الله متعلما لكن أيضا كان شديد، وتعرض مع مثل ما يقول مثل ما كثير تعرض للضرب وشدة، لكن الآن والله الحمد من المهندس ومن الدكتور حطيت على الدكتور منه. فلذلك أنا أحب أرسل رسالة للأبناء اليوم أنه الأب لو شد عليك تراه يعني يبي لمصلحتك ويبي لك الخير يبي لك تصير، ولا يغرك الشدة البسيطة لكنها فعلا لها يعني أثر عميق بإذن الله تعالى.
3: صحيح.
4: وملا ودي أن يطيل، وهذا صلى الله وسلم على
3: الله يبارك فيك عمر، ويغفر لوالدك حيا أو ميتا. وبالفعل يعني قضية أن الأب ربما بعض الأحيان يقسو لكنها قسوة المحب، وهذه ليست دعوة لموضوع الضرب يعني. بعد يعني بعض الأباء قد يفهم من ذلك أن لا، هو يعني جميل جدا أن يكون هناك مبدأ الثواب والعقاب في المنزل، لكن بالأساليب التربوية. لنعرف رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وطوال مسيرته ما نعرف أنه كان يضرب ولا، لكنه ضروري وجود أيضا كما قلنا الثواب والعقاب، وأساليب العقاب كثيرة جدا، لكن ليس من بينها الضرب المبرح الذي ربما يقوم به بعض الأباء ظنا منه أنه وسيلة ناجعة للتربية.
2: ذاك البيت اللي يقول قسى ليزدجر ومن يكو راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. من مريم القوعي،
3: من بعض الأساليب أبو إبراهيم عفوا على المقاطعة، اللي قضية الهجر، يعني هجرك لابنك إذا أحدث خطأ، ترى هذا يحدث فيه يعني ألم عميق جدا، ويندم على ما اقترف من خطأ.
2: صحيح، يمكن الضرب يعني هو يكون يعني أنا قلت ما أخر الدواء الكي يعني، وأيضا يكون ضربا
3: غير مبرح،
2: غير مبرح، شيء بس يشعر بأنك والله غضبان،
3: ولا يكون على الوجه، ولا يكون مؤذي في بعض الأماكن التي قد ربما تحدث المضاعفات خطيرة.
2: من معنا؟ أم محمود، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
2: الله يحييك، تفضلي.
1: بموضوعكم الله يجزاكم خير، جميل جدا فعلا. يعني كثير من الأبناء والبنات الله يهديهم، يعني إذا كبر الأب خاصة أو يعني إذا حيل التقاعد، ما كأنه يعني تعب ولا كأنه يعني سبحان الله العظيم ينزل شوية احترامه للأسف يعني. أو مثلا إذا كان الأب لا سمح الله يعني مقصر أو شيء يعني، أو مثلا عنده انشغالات ثانية أو سفريات أو زي كذا، إن كانوا صغار فيتهمونه أنه يعني قصر، يقولون يعني ما ربانا أو ما أعطانا أو ما صرف علينا أو زي كذا،
2: وما تعب إلا عشانهم، وهو ما تعب ولا سافر ولا جال عشانهم،
1: إلا هو تعب وكل شيء، بس سبحان الله يعني يمنه ينسون أو أو يكون فعلا يعني يكون هو مقصر الأب أحيانا. لكن زي ما قلت الله يجزاك خير، بأول شيء هو أبوك يعني، حتى لو كان مشرك يعني هو أبوك يعني. الله سبحانه وتعالى إيش قال في سورة مريم، الحديث اللي حصل بين إبراهيم عليه السلام وأبيه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي يا أبتي، قالها يمكن 4 أو 5 مرات بهذه الصفحة، بكل لطف وبكل حنية وبكل بر، وهو أبوه مشرك وكان يصنع الأصنام بيده، كان يقول يا أبتي يا بكل لطف، سبحان الله شف يعني كيف أنه كان يناديه بكل لطف عليه السلام.
2: وسبحان الله يعني محمود حتى يستمر يعني رجاء إبراهيم أن يغفر الله لأبي حتى يوم القيامة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فيقول له الآن أطيعك يا إبراهيم، يقولها الأب، فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني وأي خزي يعني أخزى من أبي الأبعد، يعني يريد أن ينقذ الله أباه، ولكنه طبعا الله حرم الجنة على من أشرك به سبحانه وتعالى، فيقال له انظر تحت قدميك فإذا هو ذيخ ملتطخ، فيأخذ بقوامه صلى الله عليه وسلم فيلقى في النار، فخلاص يذهب الذي كان في نفس إبراهيم عليه السلام. فمع ذلك يعني ما زال إبراهيم يعني يرجو أن ينجي الله أباه حتى يوم القيامة لمحبته وبره بأبيه، لكن عاد يعني الله قد قضى وقدر أن يكون من أهل النار صلى الله عليه وسلم.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، هذه رسالة من حسن يقول لفقيد روحي كنت لي خير أب رحم الله قلبا لو فنت الدنيا ما أتت، يعني شكرا جزيلا لأخينا حسن على هذه المشاركة الجميلة، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لوالدك ويرحمه.
2: معنا نائل،
3: حياك الله يا نائل، السلام عليكم. نائل تفضل يا نائل، أين أنت يا نائل؟ نريد أن ننال من صوتك الجميل. طيب، رقية من بحرة، السلام عليكم. أخت رقية،
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
5: كانت بسمتك تنور لي شموع، أرتمي بحضنك مثل طير بين الزروع، المصايب جاتني من كل نوع، بس موتك غير نوع، بعد موتك انكسر الشراع، أبوي أحمد يا كل الجموع، قلبي حزين بين الضلوع، بكيتك والبكى ما به نفوع، صار الحزن لقلبي طبوع، غلاك حي بين الضلوع، يا نبض قلبي دونك ما لي هجوع. صارت أيامي الشتاء الدلوع، راحت السعادة بالوداع، بعدك عانيت خوف وجوع، جحب الثاني ما به ذروع، حياتي بعضك ضياع، اكسفت شمسي ما به شعاع، الثواني بعمري اسبوع، يرحمك ربي يا زين الطبوع. طفلة انتظرت لك رجوع، كبرت الطفلة وعرفت رحل دون رجوع. اسكنك ربي برحمته جنة الفردوس بين نخل وزروع. أبوي أحمد الله يرحمه مات وأنا عمري 8 سنوات. سبحان الله أذكر ذكريات جدا جميلة معه، كان إمام مسجد رحمة الله عليه.
3: الله يرحمه.
5: توفى الله يوم الجمعة، صلى بالناس جاء وأخذ المصحف وهو يقرأ سورة ياسين فاضت روحه.
3: الله يرحمه. الله يرحمه.
5: وجدا كان متواضع، تواضع إلى عيدنا، ويخرجنا دائما البري يلعب معانا كورة. أنا ويا فريق وإخواني أمي رحمة الله عليهم فريق، حتى في البيت يعني فيه تواضع شيء، رغم إنه إمام مسجد عنده حلقات تحفيظ كثير ختم على يد القرآن.
3: لكن رقية أحمد
5: سبحان الله وصل لأحبة فيه التواضع، تواضع يعني سبحان الله يعاملنا معاملة ما كأنه كأنه صديق صاحبنا.
3: الله يرحمه. لكن أختي يا رقية، يعني في أمر مهم يجب أن نلتفت إليه، أنه المسلم يعني يعرف ويدرك بإذن الله عز وجل أنه سيلتقي بوالده في جنات النعيم، في السعادة الأبدية السرمدية، وأيضا لا يوجد حزن ولا مرض ولا حتى نوم، إنما تفرغ للمتعة وأيضا النعيم والتقلب بالنعيم المقيم. فهذا يعطينا دافع أن ندعو لآبائنا في سجودنا، أن نتصدق عنهم، أن نبذل كذلك في الأوقاف عن نياتهم، وأيضا الدعوات تصل إليهم في قبورهم بإذن الله جل وعلا، وتكون أنسا لهم ورحمة من رب العالمين. فيعني ودنا نوقظ هذا الأمر بدل من الاسترسال في الأحزان التي لا تفيد، نجعلها وقودا في الدعوة لوالدينا، وأن ندعو لهم، وأن نستغفر لهم في سجودنا، وأن نتصدق عنهم، وأن نبذل لهم مختلف الطاعات حتى تصل إليهم إن شاء الله عز وجل، وتكون أنسا لهم في مرقدهم.
2: معنا معنا أحد ولا؟ طيب نقرأ بعض مشاركات المستمعين الكرام. هذه مشاركة من أحد الإخوة يقول في مشاركته غدا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعني يطلب موضوع إن شاء الله نطرح بمشيئة الله على فريق الإعداد. من المشاركات يقول عند موت أم الحسن البصري بكى بكاء شديدا وقال أغلق عليه باب من أبواب الجنة، فالأب والأم بابان من أبواب الجنة. مثل يعني هذا الحديث ذكره قبل شوي كان زميل عبد الرزاق، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب واحفظه. يعني هو سبحان الله يعني أنت دائما لابد أنك تنظر إلى والديك عنهم مثل ما قال أخونا، أنها من أبواب الجنة، من أبواب الجنة، بل من أعظم أبواب الجنة ومن أوسعها، ومن مثل ما قال يعني ابن عباس رضي ما أعرف شيئا بعد ما أعرف شيئا وكفر الله به الذنوب بعد التوحيد من بر الوالدة، وكذلك بر الوالد والإحسان إليه، لأن أيضا العكس أكبر الكبائر صلى الله عليه وسلم، أكبر الكبائر هو كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إشراك بالله وعقوق مو بالوالدة، الوالدين، الوالد والوالدة، فعقوقهم والبعد عنهم والجفاء في معاملتهم، وهذا كبير من أكبر الكبائر بنص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الذنوب يعني يختلف فيها العلماء، هل هي من الكبائر ولا ليست من الكبائر، هل فيها ذنوب أكبر، لكن هذه بنص النبي صلى الله عليه وسلم وجعله بعد الإشراك بالله، الله يجيرنا ويعافينا وياكم، بر اللي هو عقوق الوالدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لذلك وأن يعيننا على الإحسان إليهم. ومثل انتشرت قبل شوي أبو عبد الله موضوع أن الإحسان إليهم حتى بعد موتهم، من ضمن ذلك اللي هو بن عمر حينما رأى رجلا عربيا فأحسن إليه وأعطاه حماره وأعطاه عمامته وأعطاه، فاستغربوا يعني اللي معه قالوا كان يكفي أقل من ذلك، قال لا إن أبا هذا كان ودا لأبي، أبوه كان ودا لعمر،
3: شوف أكرمه.
2: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، الله ولا هو حين صديق أبوه، ولده أبوه يعني أبوه هذا كان ودا لعمر،
3: وفاء
2: عظيم وبر وإحسان، لكن عاد هو يعني تخرج من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: وأيضا أبو إبراهيم لو تلاحظ يعني الزوجة بدلها زوجة، الابن بدلها ابن، يعني لكن الأب والأم ترى ما لهم يعني عوض نهائيا، فالإنسان يجب يعني أن يضع ذلك نصب عينيه. ونعرف يعني قصة تلك الزوجة التي كانت تأنف من خدمة زوجها لأبيه، وللأسف الشديد قام بإخراجه للملحق الخارجي، أخرج أباه وأصبح يعني لا يهتم به كثيرا للأسف يعني، فأصبح يعطيه غذاءه ويغادر. فيوم الأيام جاء بيعطيه الأكل وإذا به قد فاضت روحه إلى بريه، فجاء اللي هو الحفيد اللي هو ابن الزوجة مع والده، فبدأ يعني يأخذ الأطباق التي كانت يعني فيها متسخة لم فيها بقايا طعام، فقال كخ كما نقول يعني اتركها، قال لا هذه سأحتفظ بها حتى تكبر أنت وأقدم الطعام لك فيها، يعني كما تدين تدان. طبعا الابن قالها براءة ما هو قصد يعني خبث أو
2: يتوقع شيء، هذا هو
3: التصرف الصحيح والتصرف السليم. فيعني الواحد يعني يتق الله عز وجل في والديه وأيضا بهما طاعة لله عز وجل، وكما تدين تدان كما قلنا. يعني نشاهد ما شاء الله تبارك الله من كان بارا بوالديه وجد هذا البر في كبره مع أبنائه، يجد في صلاحهم في تفوقهم في نجاحهم في أيضا برهم في طاعتهم، لكن في المقابل من أساء طاعة والديه أو مساء بر والديه وعقهم يجد سبحان الله عدم التوفيق في حياته، ويجد ذلك أيضا من أبنائه. ونعرف أنه عقوبة سبحان الله العقوق معجلة في الدنيا كما نشاهد.
2: صحيح.
0: اللهم بك أصبحنا.
6: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك ب199 ريالا. يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا.
6: بك أصبحنا. بك أصبحنا. ضيف الحلقة.
0: ضيف الحلقة.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم، ونرحب كذلك بضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن متعب آل كردو، مستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الملك خالد. دكتور محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله الشيخ محمد ومرحبا بكم، وحديثنا اليوم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبوك. في البداية حفظك الله دكتور محمد، لماذا يعني لا يدرك كثير من الأبناء فضل آبائهم إلا في سن متأخرة؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، ثم ما بعد، فجزاكم الله خيرا على الاستضافة وعلى أهمية هذا الموضوع وما يتعلق بالوالدين بشكل عام وكذلك الأب بشكل خاص ومكانته في الإسلام. ولا نوسع الحديث فيما يتعلق بهذا الأمر، فالقرآن والسنة قد كفتانا مؤونة مكانة الأب والحديث عنه وتقديره وحقوقه وعقوبة التقصير في حقه. وإنما فيما يتعلق بهذه الجزئية التي تحدثت وطالت الحديث عنها، وفي الحقيقة بأن قبل أن أبدأ في الحديث كنت أفكر في إعداد المادة لتقديمها والتحضير وبذل الجهد، وهذا هو الواجب على أي متحدث، ولكن وجدت بأن أحيانا الحديث من النفس ومن الواقع ومن التجربة ومن الحياة العامة للمجتمعات يكون أفضل وأبلغ في الوصول.
2: صحيح.
7: فما ذكرته أخي الكريم من إدراك الأبناء لفضل والديهم وبالذات الأب متأخرا، أولا فهذا هو أمر نسبي المتأخر، لأن بعض الآباء قد يطول به العمر مع ابن كبير في السن قريبا فيكون إدراك متأخر، قد يكون بعض الآباء يأتي الأولاد أو الأبناء بالذات متأخرون، قد يكون الأب يغادر الحياة في وقت مبكر، فهي أمور نسبية. لكن لو تعاملنا مع الحالة الطبيعية وهو أن الأب يطول به العمر والابن كذلك يكون من الأبناء المولودين مبكرا حتى ينطبق عليه تأخر إدراك فضل الآباء، فهو في البداية هذا أساسا هي وضع طبيعي في حياة الإنسان في خلق الإنسان، وهو أن في صغره لن يكون في إدراك بعض الأمور فيما يكون في كبره، فهذا شعور إنساني موجود ولا ينضج الإنسان ولا يفقد ولا يندم ولا يتأثر إلا متأخرة، وإلا فلو رجع الإنسان بذاكرته ورجع بما ما يجد في عمره عندما يبلغ أشده 40 و50 ووالده ما زال على قيد الحياة أو ما تقريبا، يتمنى بأنه قدم أكثر مما قدم مهما كان من الفضل ومن الحقوق ومن ما قدمه الإنسان من معروف، إن سميناه معروفا فهو أيضا لا يصل إلى ما يراه الإنسان في نفسه. المفارقة أو الأمر العجيب بأن كل ما تذكر الإنسان موقف بالذات عند كبر والديه وعند وفاة أحدهما يتمنى ويقول ليتني قدمت أكثر وأكثر، فهذا الأمر هو الأمر الطبيعي. ولذا فالإنسان إذا أدرك هذا الأمر في نفسه وجد بأنه ندم على بعض الأمور، فالأصل أنه يربي هذا الأمر في جيله، وغالبا بأن تأثير الأب في ابنه في مثل هذه الأمور قد لا يكون يعني يؤدي نجاح مثل ما قد يؤديه دور العم، دور الخال، دور الأخ الكبير، دور المعلم، دور الإمام، دور الناصح للمجتمع، أنه يوصل الناس يقول حاول أن تنتبه لهذه الجزئية فقد تندم متأخرا، ولا بد أن يوم الأيام تفقد والدك متأخرا. لكن يعني اختصار الإجابة بأن إدراك هذا الأمر هو الأمر الطبيعي، الأمر الطبيعي عند الناس، لكن من يستطيع أن يتغلب على نفسه وأن يحاول أن يدرك هذا الأمر مبكرا هذا يعتبر توفيق وإضافة وتميز عن بقية المجتمع والوضع العام من الأبناء.
2: جميل. دكتور محمد، وش أثر يعني ضعف مكانة الأب في الأسرة والمجتمع؟
7: المكان أول الأب عمود فقري في الحياة، الله سبحانه وتعالى جعل الأب قائد لهذه الأسرة، ولا يجعل قيادة حتى على الابن فقط، إنما حتى على الزوجة وعلى المجتمع، وجعل هو الأساس والجميع يتعلق به بعد الله سبحانه وتعالى. ومحاولة أن يعني تقليل أو أنه يقلل مثلا قدر الأب أو مكانته في الأسرة والمجتمع هذا إخلال، هذا إخلال بتوازن الكون، لأن الأب خلق الله سبحانه وتعالى القيادة وخلقه للقوامة،

0: تختلف نواميس الكون. كل هذه إضعاف مكانة الأب وإخراجه من وضع الطبيعي له. هذا يعتبر أثره أولا في وعود على الأسرة ذاتها بأن الأسرة تتفكك وتختل توازنها ولا تجد لها حصن حصين مهما كان الأب، مهما كان، حتى لو كانت شخصيته ضعيفة مثلا، أو حتى يعني حتى لو كانت شخصية ضعيفة في ذاتها، ليس صاحب قرارات وليس صاحب مواقف، أو لو كان الأب مثلا غير متعلم، يعني وقد يكون يعيش مثلا بين أبناء متعلمين ومتميزين، أحيانا قد يكون الأب مثلا ذو دخل محدود جدا أو حتى دون المحدود، ويكون يعيش مثلا بين مع أبناء وبنات وأصبحوا في وظيفة ويهتمون في أنفسهم أكثر، لكن يبقى هذا الأب على كل هذه الصفات إضعافه سيعود بالأثر على هذه الأسرة في التفكك والتفرق، وكل إنسان يبدأ يصفي حساباته مع الآخر. أما عودته على المجتمع فعندما نجد بأن أبناء هذه الأسرة مقصرون في حق والدهم وأضافوا مكانته، وأبناء هذه الأسرة وأبناء هذه الأسرة، فكيف يوم الأيام سيقوم هذا المجتمع، وكيف سيتكاتف هذا المجتمع، وكيف سيشد بعضه بنيان بعض. ولذا أثر ضعف مكانة الأب على الأسرة والمجتمع من أهم الأمور هو التفكك بين هذا المجتمع والاختلال. ولعل هناك أمور أخرى ما يتعلق مثلا في الجانب الإلهي، العقوق، الأثر على ذلك، الوعيد من الله سبحانه وتعالى على تكفير الأب، هذه كلها أشبعت يعني أدلة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال العلماء ومن تجارب الناصحين والصادقين.
1: الله يحسن إليكم دكتور محمد. يعني أيضا كان حق محور مهم، وهو نحتاج إلى بعض الصور أو صور البر بالأب سواء كان أثناء حياته أو بعد رحيله رحمه الله جميعا.
0: هذه الفقرة يعني الأب البر بالأب بالذات، لا أعتقد بأن ينبغي هناك أن يدعي هناك صور محددة، وإنما الأصل بأن الإنسان يكون بارا في كل أمور حياته مع والديه. ولكن الحديث عن الأب، ف حتى يعني يعيش الإنسان الوضع الطبيعي يجب أن لا يكون هنالك يعني شيء محدد نقول افعل كذا وافعل كذا، ولكن إذا أراد الإنسان يرتبها على شكل فقرات ويجعل لها أطر عامة، فمن أهم الأمور هي ما ورد في الكتاب والسنة، وهو خفض الجناح، ولين الجانب، خفض الصوت. هذه أمور من البداية أشبه بالخطوط العريضة في التعامل، لأن الأب يتعرض لظروف، يتعرض لظروف وظيفية، ظروف مرضية، ظروف اجتماعية، ظروف نفسية، هذه كلها موجودة. يجب على الإنسان أن يتعامل في البداية بلين الجانب، وأن يخفض لهما جناح الذل، وأن يخفض الصوت في تعامله مع أبيه بأدب وبتواضع وبتجنب إظهار أي شيء أمامه أو حتى مقاطعته أثناء الحديث. من أهم الأمور، وهذه قد تكون غائبة عن بعض الأبناء ولا يدركها إلا متأخرا إذا بدأ يحتاج إلى الأبناء، وهي الملازمة والخدمة. الملازمة للأب أيا كان، حتى لو لم يكن والدك في حاجتك، حتى لو لم يكن هناك طلب يطلبه منك مباشرة، لكن يجب على الإنسان أن يلازمه وأن يخدمه وأن يكون قريب منه. فإن كانت هناك من ظروف لعمل أو لبعد المسافة في السكن أو من الظروف التي تحصل، فلا بد هناك تنسيق مثلا بوجود مثلا من يقوم على هذا الأمر أو الأحفاد مثلا. هذه من أهم الأمور. والمؤلم أن المعروف غالبا بأن الآباء لا يطلبون هذا الأمر لكنهم يحتاجونه، ونحن نعرف هذا الأمر. كل ما تقدم بالإنسان العمر حتى لو كان قليل يتمنى بأن يرى ابنه قريبا منه ويلازمه، ولا أحد في الكون يتمنى أن يكون هناك من هو أفضل منه، إلا الأب يفرح عندما يكون ابنه في درجات، بل حتى لمن يكون هو أفضل منه وأرفع منه وأعلى منه. أيضا من أهم الأمور هي الطاعة، ويجب على الإنسان أن تكون طاعته مع والده مطلقة ومن دون حدود إلا في معصية، كما ورد في القرآن. يجب الإسراع في تنفيذ كل الأوامر بقدر الاستطاعة. الأمور المصيرية يجب أن يكون الأب هو الذي يديرها، حتى لو يعني لم تعجب الأبناء في هذا الأمر، إنما يتركها المجال. ما لم تكن في معصية وما لم تكن آثارها يعني صريحة ومضرة، فيجب على الإنسان أن يطيع والديه وأن لا يعصيهما أبدا. من أهم الأمور وهي ما يلزمه من النفقة، أن ينفق على والده، سواء كان الإنفاق الشرعي بما يجب عليه في حال عدم وجود عند الأب ما يعني يقوم على حياته وعلى ظروفه، أو يكون الابن مثلا عنده فائض أو عنده خير، ومع ذلك فيجب على الابن حتى لو كان غير مقتدر بقدرة بسيطة والأب في حاجة، يجب عليه أن ينفق عليه، حتى لو كان الابن صغيرا والأب كبيرا. إذا كان الأب لا يستطيع أن يصرف مثلا أو ينفق، والابن عنده ما يستطيع تقديمه. هذا فيما يتعلق بشكل عام بصور البر بالوالد في حياته. أما بعد وفاة من توفي منهم رحمه الله، فالأمر معروف بأنها لا تخرج عن ما ورد في الحديث، وهو ما يتعلق بالدعاء، الصدقة الجارية، أيضا من كذلك

0: صلة الرحم مثلا، ود أبيه مثلا، إكرام الأصدقاء إن كان لك له عهد أو وصية فينفذها مباشرة، التركة وتوزيع التركة والميراث مباشرة هي من صور البر بالأب بعد وفاته. وهذه الأمور وبالذات بعد الوفاة حددت في فقرات، لأن أصبحت العلاقة الآن محددة في جزئيات، لا يستطيع الأبن، لا يستطيع أن يقدم شيء مما قدمنا على تقديمه أثناء حياة والده.
1: جميل، الله يجزاكم خير دكتور وبارك فيكم. أحيانا يعني دكتور محمد البعض يقول أن أباه كان قاسيا عليه وكان معرضا عنه، ربما كان مشغولا، ربما كان يعني أحيانا يحتاج بعضهم يقول والله كان رحيما ورفيقا بإخواني من أبي، لكنهم معنى حنا كان قاسي. في مثل هذه الصور التي يعني ربما نسمعها كثيرا، وش ماذا يقال يعني في مثل هذه الحالة؟
0: أخي الكريم، أولا فهذه أمور ما يتعلق بذكر بعض الحالات، مثلا أخطاء عند بعض الآباء نتج عنها قسوة. نحن لا نتحدث عن الحالات قضايا العين أو الحالات الفردية، هذه موجودة في جميع المجتمعات. قد يكون أحيانا الأب هو المذنب وهو المخطئ، ولكن نتكلم عن الأمر بشكل عام، هي الحقوق العلاقة العامة التي يشترك فيها جميع الناس، ثم تبقى الحالات الخاصة تعالج في حينها. فأما ما يتعلق بوصف كون مثلا كلمة الأب القاسي، هذه قد تكون في بعض المجتمعات تطلق على أمور ليست من القسوة بمكان. قد تكون الأسرة هذه مرفهة، أو من بداية الحياة الأم مثلا حاولت أن تزرع في الأبناء بأن بعض الأمور البسيطة التربوية التوجيهية أو يزرعها فيه الأقارب أو يزرعها فيه مثلا المجتمعات بأن هذا يعتبر قسوة، وليس من القسوة الشيء، إنما هو تربية جدية في التربية، الأخذ بالعزائم الأمور مع الأبناء. لكن لو افترضنا بأن هناك أبا قاسيا فعلا، يعني قسوة وشديد في التعامل، والأبناء حاولوا أن يكونوا قريبين من هذا الأب، لكن هذا الأمر لا ينفع. فمن أهم الأمور وهو ما أصابه الدين في التعامل مع الناس كلهم هو الصبر. الإنسان يجب عليه أن يصبر، إذا كان يجب عليه أن يصبر على معاملة الناس وعلى مخالطة الناس وعلى أخطاء الناس، فكيف لا يصبر مع والده الذي هو يعتبر جزء منه وهو بضعة منه وهو الذي سيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. وقرن الله طاعته وعقوقه قرنه بالإشراك به وبشهادة الزور، فيجب على الإنسان أن يصبر وأن لا يتجاوز هذه الأمور مع الوالد أيا كان. الأمر الآخر الإحسان إليه، لا بد الإحسان إليه، ولا يرد الإساءة بإساءة مهما كان، ولا يجوز له، إنما بعد أن يصبر فيجب عليه أن يحسن. وهذا يدل على مكانة الأب عندما يكون الأب، ونحن تحدثنا وقلنا افترضنا بأن الأب قاسي من الدرجة الأولى، والأبناء يعني بقدر المستطاع ما شاء الله حاولوا أن يكونوا قريبا من الأب ويقدموا كل ما يجب عليهم، ومع كل هذا فلو قسى الأب، وهذا بنص القرآن بأنه يجب أن لها لا يعصيهما أبدا ولا يرفع الصوت أيا كان، فيجب الإحسان إليهما. الأمر الآخر محاولة الابتعاد عن الأمور التي تكون فيها صدامات أو مواجهات، وهي كل ما يغضبه أو قد يسبب الاحتقان، أفعال أقوال. يعني بعض الأبناء قد يلاحظ بأن والده مثلا لا يقبل منه كثيرا في بعض القضايا، خلاص يا أخي اترك المجال للأخ الآخر، اترك المجال للعم، اترك المجال للصديق، لا يلزم حتى لو كانت الفكرة عندك صحيحة أوصلها عن طريق شخص آخر، وهذا من حكمة التعادل، من حكمة التعامل مع الآباء. أيضا من ضمن الأمور الحرص على هدايته وتعليمه ووعظه ونصحه، ومحاولة التأثير عليه من قبل الآخرين، محاولة إيصال له مثلا عنوان مثلا محاضرة بالطريقة يسمعها، إيصال كتاب بطريقة يعني يستطيع الإنسان ينجح في هذا الأمر. أيضا من ضمن الأمور هو الدعاء، لا يمنع بأن الإبن يدعي لوالده بأن الله سبحانه وتعالى يهدي وأن يلين قلبه في التعامل معه، لا يعانده لا يجادله، يحاول أن يحتوي بقدر المستطاع. لو وصلت الأمور إلى حدها فعليه أن يضع هنالك بعض الحدود في التعامل، يكون هناك مساحة أمان بين هذا الإبن وبين والده.
1: جميل، الله يجزاكم خير وبارك في جهودكم. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن متعب الكرد، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الملك خالد، شكر الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم.
0: بارك لك، شكرا، جزاكم الله خير.
1: الله يحييك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: سمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ طلال بكرمان، الله يوفقنا وياه ويثبتنا وياه على طاعته يا رب.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، نذكر بموضوعنا في هذه الأسبوع الجميع الجميلة ثم أبوك، ونتذكر أيضا تلك القصة التي روتها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يعني جاء رجل يشتكي لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم والده، فقال يا رسول الله إني لي مالا وولدا وأبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك، أو كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ونقول يعني هنيئا لكل من يبذل ماله لوالديه، خصوصا إذا كان أحدهما محتاجا. وأعرف أيضا أحد الأصدقاء يعني يستقطع من راتبه قسط معين، فسألته قال هذا والدي اشترى منزلا وأنا الذي أسدده من مرتبي هذا المنزل الوالد. فأنا أقول الله يعني أي شرف عظيم وأي يعني كرم وفضل من الله عز وجل عليك يا من يعني خصصت جزءا من مرتبك لمسكن يؤوي والديك. فأنا أقول يعني هنيئا لك، والله هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا، هذا الاصطفاء والفضل من الله جل وعلا.
2: أذكر أحد المشايخ يقول، يقول نعرف شخص رجل ثري وأبوه عنده وإخوانه وكذا، بس أبوه ما يعرف مقدار ثروته، ما يدري عن ولده كم. فأخوه كان ضعيف ماليا يعني ما كان، فالأب رحم ذا الضعيف، قال ميد أخوه الثري أبيك تعطي أخوك ذا ربع مالك خليه يترزق الله بي. فقال ربع مالي؟ هو ما يدري كم عند الولد. قال نعم، ما أدري هو الأبوي بيختبره، المهم أنه قال أبشر ويعطيه ملايين. اكتب له في شيك ملايين. يوم شاف الأب المبلغ قال سمي أبوي خذ هذا الشيك عطها أخوي. يوم شاف المبلغ تفاجأ، انصدم الأب، شقق الشيك، قال الله يبارك لك ويجزيك من فضله، عطها جل مبلغ الفلاني بس يا شيخ الله يترزق الله وكذا،
3: لعاء يعني تمشيه
2: عشان يعني يفتح له مشروع ولا يشوف له. فيقول عاد هو هذا يقول والله ما مر يمكن سنتين إلا عند الـ هذا الثري ضعف ما عنده من أول، يعني ما شاء الله تضاعف عنده المبلغ. لكن سبحان الله إذا موقف ترى مو بسهل من الأبن، يعني كونه يعطي ربع ماله لأخوه رضاء لأبيه.
3: صحيح،
2: فجزاه الله خير.
3: ولدينا قصة مميزة لكن إن شاء الله بعد التغطية
2: إن شاء الله.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في هذه الزاوية، نتحدث عن هذه الجمعية المباركة، جمعية وبالوالدين إحسانا بركم، ونسعد كثيرا بأن يكون معنا الأستاذ عبد العزيز بن جار الله الزهراني المدير التنفيذي لجمعية وبالوالدين إحسانا بركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ عبد العزيز.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
3: حياكم الله وبياكم في هذا الصباح الجميل. بداية لو أعطيتنا نبذة عن هذه الجمعية المباركة، جمعية وبالوالدين إحسانا بركم.
4: حياكم الله، لكم الترحيب وللمستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من خلال برنامج اللهم بك أصبحنا. جمعية بالوالدين إحسانا بركم بمكة المكرمة شرفها الله، جمعية تعنى برعاية كبار السن ومساندتهم وتوعية المجتمع بقيم بر الوالدين وتوقير كبار السن وتقديم الخدمات النوعية لهم.
3: جميل، الله يعطيكم العافية ويبارك في جهودكم. لو تكلمنا عن أبرز البرامج والمشاريع لجمعية وبالوالدين إحسانا بركم.
4: تقدم الجمعية الكثير حقيقة من البرامج والمبادرات، مثل ديوانية بركم ومؤانسة وقور والمسكن الآمن وأمنية مسن، وأيضا برنامج مخدوم وهو يمثل احتياج كبير، حيث أن البرنامج يهتم بنقل كبار السن المقعدين والغير قادرين على التنقل، ويساعدهم من خلال إيصالهم لمواعيدهم وسد احتياجاتهم بكل سهولة وأمان واحترام وتقدير، سواء كانت الوجهة مستشفى أو إلى مطار أو زيارة أو مناسبة أو وجهة خاصة في نطاق منطقة مكة المكرمة. شعارنا كبيرنا مخدوم، ونسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر.
3: اللهم امين. من اراد يعني ما شاء الله تبارك الله التواصل معكم في هذه الجمعيه المباركه وبالوالدين احسانا بركم ويطلع كذلك على مشاريعكم وعلى جهودكم وايضا من اراد دعمكم كيف الطريق اليكم؟
4: نسعد بالجميع وبالامكان التواصل مع الجمعيه عبر منصات التواصل الخاصه بها جمعيه بالوالدين احسانا بركم او التواصل عبر رقم 0555-09-1148.
3: نعيد الرقم أستاذ عبدالعزيز.
4: 0355-09-1148.
3: نعم، إن رغبتم ختم هذه المداخلة بكلمة أستاذ عبدالعزيز.
4: أولا شكرا لكم على إتاحة الفرصة، ورسالة خدمة كبار السن هي رسالة إنسانية ورسالة سامية، فنسعد أن يكون الجميع معنا ونحن في بلد الله الحرام حتى نخدم هذه الفئة الغالية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم.
3: اللهم أمين. الله يجزاكم خير الأستاذ عبد العزيز بن جار الله الزهراني المدير التنفيذي لجمعية وبالوالدين إحسان بركم، شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم وأعانكم في أداء هذه الرسالة السامية أنتم وجميع العاملين في هذه الجمعية المباركة.
4: أمين، جزاكم الله خير،
3: حفظكم الله.
4: شكرا.
0: الله. اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
5: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
5: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكر بموضوعنا في هذه الحلقة ثم أبوك مواكبة لليوم العالمي للأب، وفي الإسلام جميع الأيام هي لطاعة وبر الوالدين الآباء والأمهات. وهذه أيضا رسالة من دارين تقول: تمنيت لو مرة شعرت بحنانك ومدى خوفك علي جعلتني يتيمة أب. يعني نسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة لوالديها. أيضا هذه مشاركة من أخينا محمود مصطفى يقول: أقول لوالدي رحمة الله عليك وجعل ما تركت في من فينا من تربية وتعليم وخلافة في موازين حسناتك، لولا الله عز وجل ثم أنت ما كان لنا وجود بعد مشيئة الله، ولولاك بعد مشيئة الله عز وجل ما خطت أنامري تلك الكلمات، تعلمت منك الكثير فشكرا لك وجزاك الله عنا خير الجزاء وجعل قبرك روضة من رياض الجنة. شكرا جزيلا لأخينا محمود المصري على هذه المشاركة التي تنبض وفاء لوالده عليه رحمة الله تعالى. أيضا هذه مشاركة مستمعين الكرام من الأخت موضي اليحيى تقول: أنحني لك برا وأفز لك طاعة وأفرش لك فوق الأرض كفي، يا أبوي أنت الكون كله واتساعه، معك لو قدمت روحي ما توفي. شكرا جزيلا أختنا موضي على هذه المشاركة. أيضا هذه مشاركة من أخينا أبو عبد الرحمن يقول: ابن ينشأ على ما كان والده، إن الأصول عليها بنيت ينبت الشجر. شكرا جزيلا لأخينا أبي عبد الرحمن على هذه المشاركة. وعبد الله يقول: اللهم احفظ أبي وأطل في عمره وأدم عليه الصحة والعافية، اللهم أمين. وما أجمل حقيقة هذه الدعوات التي تسدى للوالدين سواء في وقت حياتهم أو حتى بعد رحيلهم، وأحوج ما يكونون لهذه الدعوات وهم في قبورهم.
2: الأخ علي القيس من الأردن يقول: الوالد زهرة لا تذبل، وأذكر بحديث أصحاب الغار، فقام الأول فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، إلى الحديث والقصة المشهورة المعروفة أنه يعني كان لا يغبق أحدا قبلهما، وانتظر وكان صغاره يتضاغون من الجوع، ما ذلك ما أعطاهم شيء حتى استيقظ أبواه فأعطاهم هذا اللبن ففرج عنهم، يعني أن الله قبل منه هذا العمل. يقول الشاهد أنه مهما قدمت لأبيك فلن تفيه حقه، كما يقول أخونا علي القيس من الأردن، إلا أن تجده مملوك فتعتقه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لك يا علي.
3: أيضا هذه مشاركة مستمعينا الكرام من أخينا فهد، يقول: أبي ليس بيني وبينه اليوم إلا الدعاء والوفاء، أسأل الله أن يرفع درجته في عليين وأن يجزيه عني خير الجزاء، فما غاب عن القلب يوما ولا انقطعت له دعوة في ظهر الغيب. شكرا جزيلا لأخينا فهد، خصوصا يعني هو سمى اسمه بفهد، فيعني جزاه الله خير، نابعة من القلب ليس فيها رياء ولا سمعة.
2: صحيح.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك أصبحنا.
6: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظاً وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءاً من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد توجيه سمو ولي العهد بدء عملية استئناف الصادرات اللبنانية من مرفأ بيروت إلى ميناء جدة بعد حظرها 5 سنوات.
2: وزير الخارجية يشارك في اجتماع مع نظيريه المصري والتركي والمستشار الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية.
3: برنامج تحول القطاع الصحي يصدر تقريره السنوي لعام 2025 ويظهر وصول الخدمات الصحية إلى التجمعات السكانية بنسبة تصل إلى 97.5%.
2: هيئة العناية بشؤون الحرمين تتيح خدمة متابعة مسار السلام بالمسجد النبوي.
3: التعليم تعلن عن استعراض نتائج الاختبارات على بوابة التعليم ومنصة توكلنا اعتبارا من 22 من شهر يونيو.
2: اليوم انطلاق أسبوع الرياض الدولي للصناعة بمشاركة 17 دولة.
3: مجمع الملك سلمان للغة العربية يطلق برنامج وصال لخدمة العاملين داخل المملكة.
2: باكستان تؤكد أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستبدأ في سويسرا اليوم.
3: ترامب يقول أنه لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة 60 يوما في مضيق هرمز.
2: الجيش الأمريكي يعلن أن 55 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز.
3: موجزنا انتهى. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، لازلنا وإياكم نتواصل في رحلتنا الأثيرية المباشرة التي جاءت بعنوان ثم أبوك، فمرحبا بكم جميعا.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك
5: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك للشيخ عبد السلام، جزاه الله خيرا ووفقه لخيري الدنيا والآخرة. عبد السلام لؤي، جزاه الله خيرا.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. وحلقتنا اليوم نتحدث فيها عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبوك، وهذه
2: أبو الوليد مشتاق للقصة اللي قلنا بعد الفاصل.
3: يلا عطنا
2: هذه القصة. حفظك الله في شخص، وهذه قصة حقيقية واللي ينقلها ثقة، واسم الشخص أيضا بطل القصة معروف، بس عادي يعني يمكن صعب نذكر اسمه، يمكن هو ما يرغب. يقول يعني هو انتهى من بناء منزله. كم منزل العمر؟ تعرف منزل العمر يعني الإنسان يسمونه بناء شخصي كما يقولون، وهذه يعني دعاية يعني يقوم بها بعض المسوقين العقاريين. إذا قالك بناء شخصي يعني خلاص الأمور طيبة. معني أنا أرى أن الإنسان يعني اللي يبتعد عن هذه الشعارات البراقة ويفحص بنفسه ويتأكد، لأن بعض الناس قد يقول بناء شخصي ولكنه إذا جيت وأثره يعني البناء ما هو بجيد. حتى لو كان بناء شخصي قد يكون البناء ليس بالطريقة السليمة. نعود لقصتنا. فيقول أنه دعا والده ليرى المنزل قبل أن يسكنه الابن. فالوالد قال ما أجمل هذا البيت وما أروع هذا البيت، بدأ يثني على هذا البيت. فقام الابن مباشرة وأفرغ البيت باسم والده، وهو بقي في شقته. وجال وطبعا الوالد انبسط، وكذلك الوالد انبسط، وأيضا كما يقول معه بنت رجال يعني ما شاء الله زوجه حثته يعني على هذا العمل النبيل وهذا العمل القويم وهذا العمل الطيب. ونقول دائما هنيئا لكل زوجة تحث زوجها على بر والدي. وأنا أعرف يعني أنا أعرف قريبة لي وهي كبيرة سن، كانت يعني قامت بوالدة زوجها قياما طيبا، فما شاء الله تبارك الله وجد ذلك صلاحا وبرا ومحبة من أبنائها وبناتها بعد أن كبرت في السن. فنقول يعني الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل، فنقول هنيئا لهم. نعود أيضا لقصتنا المرة الثانية. يقول سبحان الله أفرغ البيت وسكن الأب والأم وسروا في هذا المنزل الجميل اللي طبعا أفرغه الابن لوالديه. وهذا والله ليس كثيرا ترى على الأب والأم، مهما قدمت تراك ما توازي ما قام به من تعب ومن كد ومن نصب ومن أيضا جهود في تربيتك. فيقول سبحان الله العظيم هذا الابن فتح الله عليه عز وجل فتحا عظيما في عالم التجارة، وتحديدا فيما يتعلق بعالم المخبوزات والكعك الشرقي والغربي والفطائر، وافتتح سلسلة متواصلة من هذه الفروع ما شاء الله تبارك الله في جميع مناطق المملكة. فنقول يعني ما شاء الله تبارك الله هنيا له هذا الفعل. ونقول سبحان الله العظيم والله ترى يعني حتى لو أصبح من أكبر التجار في العالم ما فقط في المملكة، لا يوازي إن شاء الله ما يدخر الله عز وجل له من أجر وثواب عظيم. كما تفضلت أبو إبراهيم في حلقة سابقة عندما قلت يعني الصوت موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وليس مثل الدنيا، خير من الدنيا من بدء الخليقة وحتى الآن بما فيها من الزخرف والدور والقصور والضياع وغير ذلك.
3: الله أكبر. والله يا أخي موقف نبي، نسأل الله يجره عليه يعني ويعظم الله له الأجر. والله سبحانه وتعالى شكور وكريم جل وعلا وجواد وعظيم الفضل ويعني والعطاء سبحانه وتعالى. فأنت يعني ما نسأل الله سبحانه يتقبل من هذا العمل، وإذا قبل الله في يعني لا نعوض في الدنيا هذا الخير الذي تفضلت به، لكن ما عند الله خير وما بقى. يعني تعرف من بنى لله مسجدا مسجد ولو كمفحص قطاه، يعني لو أنه مثل عش بنى الله له بيت في الجنة، مع أنه يعني ما في مقارنة. فما بالك لما يؤثر أباه يعني بهذا البيت الذي تعب من أجله وبذل وكد، ويمكن كان يسهر، وتعرف البناء يعني معاناة مثل ما يقولون.
2: أي والله سأل مجرب ولا تسأل طبيب.
3: أي والله
2: ولا تسأل مقاول.
3: ومع ذلك يعني بعد هذا التعب يعطيه أبوه. والله يا أخي أسأل الله يعظم له الأجر.
2: وأنا والله أني أنصح اللي يبنوا بيوت يعني حنانيك على نفسك، لا يرتفعك الضغط يعني ما طبعا سو ملاحظاتك واذكر ملاحظاتك وكن متابع للعمال دائما، لكن يعني لا تجعل ذلك قد يكون سبب في يعني لا قدر الله حدوث ضغط ولا سكر ولا أمور. يعني أنت كن حازما لكن بهدوء يعني حتى لا يتسبب بأثار يعني نفسية عليك وكذلك مرضية.
3: المهم أن الله يجزاك خير ويجزاك خير أبو عبد الله القصة الطيبة.
2: الله يجزاك
3: والموقف الجميل. بعد وفاة الأب ستكتشف شيء.
2: إذا تفرغ لبيت أبو إبراهيم ترى ما بشيء.
3: والله استعان بعد. أبشر بعد الحلقة راح كتابة العدل.
2: الله يسلمك.
3: ولا ما عاد فيه.
2: بالجوال.
3: هذا أخونا من هو ما ذكر اسمه. عمي يقول بعد وفاة الأب ستكتشف شيئين، الأول أنك لم تشبع منه مهما عاش، الثاني أنك لم توفيه حقه مهما فعلت. رحمك الله يا أبي، دعواتكم لوالدي الله يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته. هذه مشاركة ممن لم يذكر اسمه، أو من أخت أم جمانة، شكرا لك.
2: نعم. معنا إبراهيم الأحساس. السلام عليكم يا إبراهيم.
1: وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياك الله.
1: لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء. لقد هذا قدوتنا وإمامنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه.
2: اللهم آمين.
1: هذا في مدرستين، مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية. المدرسة الابتدائية هي الأم، والمدرسة الثانوية والأب، والأب له حق وواجب وواجب ويجب على الأبناء أن يؤدون الرسالة التي أمر بها الشرع المطهر. وإن شاء الله إن شاء الله أنتم وآبائنا إن شاء الله في جنات النعيم.
2: آمين.
1: ويخلي لنا ولاة الأمور ويسخرهم لنا، ويسخرهم حق ولاد حق كبار في السن. يا رب العالمين، ويخلي ولاة الأمور ويحفظ بلدنا ومقدساتنا.
2: آمين.
1: ويأجرنا وإياكم على هالمواضيع القيمة.
2: اللهم
1: شاكرين ومقدرين القائمين على هذه الإذاعة الطيبة.
2: اللهم أمين. الله يجزاك خير إبراهيم الأحساء على المشاعر الجياشة والصادقة والنابعة من القلب. شكرا جزيلا لك وجزاك الله خير. ولا تدري يعني إبراهيم، وأنت وجميع المستمعين الكرام جزاكم الله خير، يعني إن هالاتصالات يعني تحدث في قلوبنا أمرا عظيما، وتكون زادا لنا بعد توفيق الله عز وجل في هذا البرنامج.
3: معنا نائل.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيكم في هذا البرنامج وهذا الموضوع الشيق. يعني
3: الله يحييك
4: ما شاء الله عليكم.
3: الله يحييك. لو ترفع صوتك خوينا شوي.
4: بالنسبة لموضوع اليوم، يعني سبحان الله، يعني ربنا جعل يعني أكرم عبادته في بر الوالدين وطاعتهم ومحبته لهم. القرآن الكريم يعني وصف الأب يعني إنه بإنه مدرسة وإنه عماد وتكريم، يعني إله واجب وتكريم.
3: جميل.
4: سبحان الله يعني.
3: جميل. الله يعطيك العافية أخوينا، جزاك الله خير وبارك الله فيك. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين ونهى عن عقوقهما وأمر بالإحسان إليهما حتى وإن كانا غير مسلمين، وإن كان يجاهدان ولدهما على أن يشرك بالله أمره ألا يطيعهما، ولكن أن يصاحبهما أيضا في الدنيا معروفا. شكرا لك أخي نائل، الله يعطيك العافية.
2: ودائما أبو إبراهيم أن ينبه الأبناء أيضا أن يبعدوا عن آبائهم الأخبار يعني التي تحزن قلوبهما. يعني واحد يعني كان يتصل بي يشتكي من أخيه، يقول أن أخاه يذهب إلى والديه ويقول مثلا أنا بيني وبين زوجتي مشكلة، وابني فلان مثلا عقني وما طاعني وكذا. فهو يأتي يفضفض، هو يرتاح الابن لأنه فضفض وأخرج ما في قلبه، لكن ما يدري أنه إذا غادر الأب والأم تعتصر قلوبهما على ما يعني تحدث به. فالأفضل أنك دائما حتى لو كان عندك مشكلات وتدري أن الأب والأم ربما ما لا يقدمون لك شيء، فيعني أنت حاول أنك تخرج أفضل ما لديك وتعطي والله مثلا ابني فلان نجاح وبشركم نجاح، وتجيب الابن ومع هدية تشتري له لعبة ومع شهادته وتدخله على والدك ووالدتك، يعني يفرحون وسيسرون كثيرا.
3: صحيح. وهي الكلمة إذا كانت الكلمة الطيبة بشكل عام صدقة.
2: نعم.
3: لما لأثرها في النفس، فما بالك إذا كانت هذه الكلمة الطيبة للوالدين.
2: صحيح.
3: يعني حتى يمكن من الأشياء، إحنا قبل شوي كان نتكلم يعني الضيف عن صور البر مثلا. صحيح. إحنا نحاول الآن نتذكر بعض الأشياء، خاصة إذا كان مثلا الآباء كبار في السن، يعني مثلا الاستماع لسوالفهم.
2: صحيح.
3: والاهتمام بها وحفظها حتى أحيانا. صحيح. وتذكره بعضها وتذكره. صحيح. حتى بعض مواقفه. طبعا سيكرر في الغالب أن الكبار سيكررون السالفة، لكن أن تسمع بشغف. صحيح. بمحبة وتشارك وتضحك مع الموقف المضحك وتحزن معه في الموقف المحزن. صحيح. وتدعو له مثلا لبعض المواقف. ترى هذه يعني كبار السن في الغالب انه كثير متع الحياه ما عاد يستمتع بها كثير، لكن تبقى هذه الذكريات والوفاء من الولد والابن والبنت ويعني والاستماع إليه، خلاص هو أكثر شيء يستمتع به الآن.
2: صحيح.
3: هذه الأمور، فالاستماع له هذا من صور البر والإحسان.
2: إذا أنت إبراهيم محاور بارع، يعني أنا أقول يعني لا تنتظر من والديك أنهم هم يقصون. لا، أنت قل مثلا يا أيام المدارس شلون كان وضعكم، أيام مثلا الجماميل بعض إذا كان الكبير سن مثلا قارب 100 كيف يعني تذهبون وتأتون وطرق التجارة وكذا، ثم تبدأ أن تفتح معها مواضيع يعني تساعده على فتح مواضيع ولا تنتظر هو يبادر بذكرها. صحيح. فتكون جميلة جدا، ويشعر أيضا هو بالزهو والافتخار بأنه يعني كان صاحب ما شاء الله تبارك الله بطولات وصاحب مرجلة، وأيضا كان يعتمد بعد الله عز وجل على نفسه في جلب الرزق وفي قطع الفيافي والقفار. هذه أيضا تحدث في نفسه معنى عظيما وتجبر قلبه بعد أن كبر بالسن.
3: ويمكن كذلك لو تذكر مثلا بعض الأمور التي فعلها هو أصبحت لها أثر في حياتك أنت.
2: صحيح.
3: يعني الابن يعني والله أبوي يذكرنك مثلا يوم من الأيام أنك قلت لي الكلمة الفلانية، هذه أحدثت عندي تغير، أصبح عندي اهتمام بالدراسة مثلا، والآن نجحت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم كان توجيهاتك أنا الآن كذا بفضل الله. صحيح. ثم تربيتك يعني وأكثر شيء يعني ترى إدخال السرور على النفس، مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، أي صحيح. مسلم في أي مكان، ما بالك هذا كان هذا المسلم هو أبوك. يعني سيكون الأجر أعظم، وخاصة أنه يعني ترى الأب كثير من الأباء مغتنين ويعني معين الخير. أيوة. ما يبي من ولده فقط إلا العرفان والشكر. أيوة. وإبداء. أيوة. يعني هذه الخلالة الطيبة.
2: أنا أذكر كنت ما يعني في مع أحد الأصدقاء في إحدى المقاهي، سبحان الله دخل رجل وكان كبير في السن يمكن قارب 60 سنة، وكان يعني يدفع والده بعربة ويدخله للمقهى يعني حتى يدخله يعني في جو الأنس والسعادة. فحقيقة يعني جميع من في المقهى توجهوا لهذا المنظر، ويعني كان حقيقة لحظة تأمل منهم وتأثر كبير جدا بصنيع وفعل هذا الابن. ونعيد أن أكرر، مهما بذل الابن أو البنت لوالديه ترى ليس كثيرا على أب والأم.
3: صحيح. معنا أبو محمد،
2: استعداد لأخذ أبو محمد، تفضل.
3: أبو محمد السلام عليكم.
2: أبو محمد استعداد لبدء المداخلة، تفضل يا أبو محمد.
3: راح
2: طيب.
3: ما نفعل استعداد.
2: طيب، حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. فنعود أيضا نقول للمسات الوفاء، يعني أيضا البعض ربما أنه هدانا الله وإياهم إن شاء الله أنهم قلة، يحجب كذلك والديه عن دخول أو حضور المناسبات، وسنناقش إن شاء الله بعد أن نأخذ أبا محمد.
3: أبو محمد السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي.
3: يلا صبح بالخير
5: أخوي عبد الرزاق أخوي سبيت. الله قال أخوي سبيت الله يطول لي عمره، في مسألة يعني استمع لاستوالي فالوالد يوم يقول إنها يعني قد يكررها، أنا أنوه إلى بعض يعني الأبناء إنه ما يبين والده إنه كررها كأنها أول مرة يسمعها وكذا. والله هذا بس حبيت
3: لك
2: الله خير. وايضا ابو محمد يعني ما هو مع الوالدين، يعني حتى مع الصديقه، حتى ابو ابراهيم لو كرر لي سالفه قد قالها قبل، والله صدق ترى يعني بعض الناس يقول يكملها عنه، ولا يقول لي ترى قايل لها قبل فتره. ترى هذه تكسر قلب الطرف الاخر. انت يعني من
3: اسمع
2: احتسب الاجر من الله عز وجل، قل يا سلام وكيف، وكانك اول مره تسمع.
3: اذكر كان احد السلف يقول والله ان بعضهم لا يحدثني بحديث ان اعرفه قبل ان يولد.
2: الله اكبر،
3: يعني هو اكبر منه بكثير.
2: أيوه.
3: حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكني يعني اظهر له الانبهار بهذا الحديث والتعجب. صحيح. هذا من حسن الخلق.
2: نعم.
3: مع الناس بشكل عام ومع الوالدين بشكل خاص.
2: والبعض للاسف الشديد يقول انا ترى عشت هذه احداث هذه القصه وأنت تشرب من الحليب المسحوق في الاسطوانات الحديدية
3: وأنت ترضع رضاعتك.
2: أي ما ودي أذكر الماركة أو البراند. يعني ترى يحدث يعني ردة فعل قد تكون غير جيدة عند الطرف الآخر. فيعني الأدب مع الناس والتلطف معهم، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، فأنت تفاعل معه وش بيضرك أنت يعني.
3: صحيح.
2: واحتسب الأجر من الله جل وعلا.
3: هو فعلا هذا من حسن الخلق، وحسن الخلق يعني شوف الحين ترى لما نتكلم عن حسن الخلق، ابتسامة ولا كلمة طيبة ولا استماع ولا، ترى هذا يعني أنت ما تتصور وش أثره يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. يعني أنت يمكن يوم القيامة الموازين توزن الأعمال، فيمكن تجد أن والله السيئات بدأت ترجح، ثم تأتي ابتسامة ولا تتأتي كلمة طيبة ولا موقف نبيل ولا
2: ترك المراء
3: ولا ترك المراء. نعم صحيح. أي شيء من حسن الخلق ثم توضع في الميزان فتثقل الأعمال الصالحة، لها أثر كبير جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوم كان جالس يسمع مثلا عائشة رضي الله تعالى عنها ويتسولف عن حديث أم زرع، حديث طويل يعني، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الحديث كله ثم أعطاها كلمة كذا يعني غاية في المشاعر الطيبة صلى الله عليه وسلم، حينما قال أنا لك كأبي زرع لأمي زرع، يعني أنه كان يحبها وكانت تحبه. ولكن كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم منصت صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو رسول الله عليه وسلم المفروض أنه يعني مشغول ومشغول بأمور الأمة وأمور العبادة ونحو ذلك. يعني الاستماع فعلا هو ممكن من الأشياء اللي أنا والله نقول المفروض إحنا نكثر الحديث عنها. أنا لاحظ كثير من الناس أصبح عنده ضعف في الاستماع وأصبح عنده تشتت كثير ظاهر بسبب
2: الهواتف
3: المحمولة. إيه. يعني أحيانا هذه تمهيب زينة عادي، يمكن يعني كويس أنا بعد ذكرتها ننبه عنها، إن لما أبوك يسولف ولا أمك ثم تنشغل بالجوال ولا تطلع كذا ولا تسج ولا تحاول تجاهد نفسك أنك تركز معه، لا يدري أنك يقول لك تسأل سؤال يدري أنك مفهي.
2: أيوه
3: ثم يصنك بالعصر
2: حتى بمعنى يعني يضربك
3: يقرعك.
2: ايضا يعني من بين يعني احدى كبارات السن تقول انها وضعت سله، فكل انسان يضع يعني هاتفه المحمول قبل ان يدخل عليها بسبب معاناتها من شغال الابناء والبنات بالهواتف المحموله.
3: هذه مشاركه من ام البراء تقول التوصيه بمزيد البر بالام ليس لانها الافضل بل لانها الاضعف، لكن الاب هو العزوه والسند وهو مصدر القوه بعد الله تعالى. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من شكرا لك يا أم البراء. أحيانا هو طبعا صحيح أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأم أكثر في الشريعة، الأم ثم الأم ثم الأم، لكن الغفلة عن الأب أكثر. فأحيانا ربما أحيانا تكثر الحديث عن الوصية بالأب. مستعد استعداد شيء؟
2: لا بس عشان أبو الوليد لا يقرعك بالعصا يا بل عليك تذهب بالفاصل.
3: يلا حطها فاصل.
0: اللهم بك أصبحنا
6: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ محمد صالح وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونعود لموضوعنا في هذه الحلقة حول الأب وأيضا الإحسان إلى الأب، مستاقا لحديث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ثم أبوك. وهذه مشاركة من أختنا أم خليل من أبا تقول: أطع أباك لأنه رباك صغيرة، وسهر الليالي كي تغدو كبيرة، ورع له حقه ما دام حيا، فبر الوالدين يرفع القدر كثيرا. شكرا جزيلا أختنا أم خليل من أبها. وأيضا إشارة للآباء، نقول يعني هناك حقوق كذلك من الآباء على أبنائهم فيما يتعلق باختيار الاسم الطيب لهم، وكذلك المعاملة الأبناء المعاملة الطيبة ما يكون فيها غلظة حتى تعين الأبناء على برك، فهذا أيضا شيء طيب وشيء يعينهم بإذن الله عز وجل على طاعة الأب وكذلك الأم.
2: صحيح، ويعني احنا الآن في الحلقة نقول حتى وإن قسى عليك أبوك ولا جفاك ولا كيف، يجب عليك بره والإحسان، لكن أيضا مثل ما تفضلت النصيحة للأب أيضا يكون معينا لابنه على بره، لأنه هو فعلا بعض الأبناء يمكن قد يجد يعني صعوبة جدا في التواصل مع أبوه، ولا في يعني الجلوس معه ولا كذا، يعني لغلظة ولا لأي أمر آخر، فأنت الآن تسنك تحده على الرد على قولتهم، يعني أنت مستقبل. يا الأب تحد ولدك على العقوق والتقصير وكذا، فينبغي أنك أيضا تجاهد نفسك حتى وإن وجدت في نفسك ما مالك ميل لهذا الأبن. صحيح. ولا كذا، لا، ما الدعوة يعني هذا ولدك خلاص مهما يكون، فله عليك حق النفقة والإحسان والتربية والعدل مع بقية الأولاد.
3: وأيضا أبو إبراهيم يتعلق أيضا بمد الوالد خصوصا بالمأكولات الطيبة التي تعينه بإذن الله عز وجل على الصحة السليمة، وإبعاد قدر الإمكان الأغذية التي ربما تتسبب في خسارته لصحته، وكذلك دفع الأب أيضا لممارسة الرياضة مع الإبن. ما يمنع مثلا يتجولون في الحديقة سويا ويسولف مع والده يعينه كذلك. صحيح. وإن كان بعد بيدخل بنادي رياضي، والله هذا طيب، يعني ترى في بعض الرياضات تناسب حتى من هم في 60 وكذلك في 70، وإن هو تفوق ما شاء الله تبارك الله في مجال الرياضة، فما يمنع أن الإبن يكافئ كذلك أباه مثلا بسفرة إلى مثلا داخل مصايفنا في المملكة العربية السعودية، ولا يذهب
2: في مكافأة أخرى. طيب،
3: هذه يعني هي سفرة قد ينطوي عليها أيضا مكافآت أخرى داخل هذه السفرة.
2: جميل. سبحان الله، كنت أزوج نفسي هذا السؤال فجبته أنت.
3: إيه،
2: يعني أقول هل من الإحسان البر الأب
3: أنك تسافر فيه وكذا وتوسع
2: صدره.
3: صحيح. وأيضا أبو إبراهيم تكلمت بمنطق يعني منطق جميل جدا فيما يتعلق أحسن الله إليك إلى قضية أنه ما شاء الله تبارك الله بعض الآباء يعين ابنه على بره وطاعته، لكن سألت أحد المشايخ يعني بعض الإخوة يقول والله أشتكي من جفاء والدي، فقال الشيخ أنه ترى البر يزداد إذا كان الأب مثلا عنده جفاء أو غلظة أو نوعا ما يعني تعامل فظ وأنت بريت به، فترى أجرك أكثر من اللي إذا كان الأب مثلا يتعامل معك بالأخلاق الطيبة. ويمكن في قصة على السريع، يعني أحدهم يقول انفصل والدي عن والدتي بالطلاق، يقول فأصبحت أنا كبش الفداء، أصبح أبي يكرهني كره عظيم، يقول أنا كبرت أصبحت كل خميس وجمعة أخذ أبنائي نقطة 800 كيلو وأذهب إلى والدي، ثم أكرمك الله يقول لي إذا دخلت عليه يبصق بوجهي أمام أبنائي، يقول ثم أعود 800 كيلو، إذا يقول يعني دومت على هذا الأمر وتحملت ذلك، يقول سبحان الله العظيم لا تسأل عن التوفيق والسعادة وبر أبنائه به بر عظيم جدا، ويقول يعني وبنين شهودة، يقول دائم حول من وراه ومن دونه ومن يمينه ويساره دائما معه، فيعني يقول دائما الواحد يتحمل والده إن كان يعني فيه يعني في أسلوبه نوعا من الجفاء، ويبشر بالخير من الله عز وجل، لأنك أنت إذا أطعت والدك فأنت قبل ذلك تطيع ربك سبحانه بحمده الذي أمرك بذلك.
2: إذن الكلام الجميل حقيقة، هذه القصة أيضا اللطيفة من أبو عبد الله، نختم حلقتنا مستمعينا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على بر أبائنا وأمهاتنا الأحي منهم والميت، لأن الحمد لله البر لا ينقطع حتى بعد وفاتهم مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد يكون يعني أولى وأفضل، فنسأل الله أن يعيننا وإياكم مستمعينا الكرام على بر أبائنا وأمهاتنا والإحسان إليهما، وأن يوفق أبناءنا أيضا وأبناتنا لبرنا والإحسان إلينا.
3: شكرا لكم مستمعينا الكرام، وغفر الله لنا ولوالدينا خالدين أحياء وأمواتا، وارزقنا الله وإياكم برهم أحياء وأمواتا. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم
2: ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك

0: آيات العقيدة.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة البقرة.

وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة البقرة.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله شيخ صالح، أستأذنك في أخذ هذه الأسئلة التي وردت إلينا. هذا السائل يقول: نبينا الكريم له فضل كبير علينا، وقد أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما هو تفسير هذه الآية؟ أحسن الله إليكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية فيها خبر وأمر، أما الخبر فقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، يستغفرون للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الآدميين الدعاء، يدعون له صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: ما هو معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة؟
3: كل سلامة يعني كل مفصل، وفي الإنسان 360 مفصلا، كل مفصل عليه صدقة. باب الشكر لله عز وجل. على الإنسان 360 صدقة، ولكن يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني صلاة الضحى، صلاة الأوابين، صلاة الضحى. نعم.
2: أحسن الله إليكم. مستمع كريم بعث بسؤاله يقول فيه: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار؟
3: لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى لعظمته وجلاله، وإن كانت تراه يوم القيامة، فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة كما صح في الحديث، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. ما هي أعظم الأعمال الصالحة في الإسلام؟
3: أعظم الأعمال الصالحة العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، يتعلمها ويعرفها ويعتقدها، يدعو إليها، وكذلك يتبع ذلك أفعال الخير وما فيه نفع للمسلمين. نعم.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: فاتتني إحدى الصلوات لعذر وتأخرت في قضائها، فهل فعلي هذا جائز؟
3: التصويب في هذا لا يجوز، الواجب المبادرة لفعل الخير قبل أن يفوت، قبل أن يحضر الأجل، فيبادر الإنسان حياته بطاعة الله عز وجل، تقديم ما ينفعه عند الله عز وجل. نعم.
2: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هذا سائل يقول: هل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة؟
3: نعم، هذا حديث صحيح، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وذلك يدل على فضل الأذان، وطول الأعناق تظهر به فضيلتهم على الناس. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا: نزلت هذه الآية في المؤذنين الذين يدعون الناس إلى الصلاة. نعم،
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: هل الله سبحانه وتعالى عنده صفة العجب؟
3: نعم، ورد في هذا حديث صحيح أن الله يعجب سبحانه وتعالى للراعي في شظية الجبل، ينادي للصلاة إذا دخل وقتها ويصلي، فهذا مما يعجب الله سبحانه وتعالى ويرضاه لعبده، فيه أجر عظيم. نعم،
2: أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: قرأت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: توضأوا مما مست النار، يقول: هل هذا حديث صحيح؟ فهل نتوضأ بعد أكل الطعام المطبوخ بالنار؟
3: كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. نعم،
2: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقرأ في كتاب الله تعالى ويسأل عن الفرق بين المدثر والمزمل.
3: الله أعلم. المدثر يعني المتغطي بغطائه في النوم من الدثور وهو الغطاء، والمزمل كذلك الذي يتزمل بالثوب ويلفه عليه. وقد نادى الله جل وعلا نبيه بهذين الندائين: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. نعم،
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للوالد ألا يزوج ابنته لأنه يحتاج إلى راتبها؟
3: هذا حرام، ما منع تزويج الشابة من أجل الطمع في مرتبها، هذا هو العضل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لا يجوز له أن يعضل موليته من أجل الطمع في مرتبها، بل إذا جاءها الكفء الذي ترضى به هي يجب عليه أن يزوجها منه. نعم،
2: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت؟
3: هذه خطبة قس بن ساعدة رضي الله عنه، كان مؤمنا بربه عز وجل في الجاهلية بما يراه من آياته الكونية، فهو خطيب العرب في وقته. نعم،
2: بارك الله فيكم. أيضا هذا مستمع يقول في سؤاله: ما هو تفسير قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؟
3: الآية واضحة أن الله يأمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه من القرآن العظيم ومن الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم،
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل الجنة مكان واحد يجتمع فيه كل المسلمين؟
3: الجنات متفاوتة، بعضها فوق بعض، يتراءون الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم في المنزلة. نعم،
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل دوحة ثم ذهب وتركها؟ يقول: ما هو معنى هذا الحديث؟
3: نعم، هذا حديث، ما يقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل في دوح شجرة يوشك أن يرتحل منها. هذا فيه تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم الانشغال بالدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، والتحذير من الغفلة عن الموت. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: كيف يطبق المسلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟
3: حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني لا تؤخر العمل الصالح بل بادر به قبل الفوات، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك. نعم.
2: أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هو سبب نزول قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟
3: هذه الآية في قصة أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وهو في سكرات الموت، قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده نفر من المشركين فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أنه قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب لأنه مشرك. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع القرآن من أصحابه؟
3: كان يأمر عبد الله بن مسعود ويستمع إليه، وقال: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من قراءة ابن أم عبد، يعني بن مسعود رضي الله عنه. ففيه فضل الاستماع لتلاوة القرآن وتدبر القرآن والانتفاع به. نعم.
2: سائل يقول: اشتريت غنما منذ فترة وأريد أن أسأل هل عليها زكاة؟
3: هذا فيه تفصيل، إذا كان ينويها للاستعمال لحاجتي ليس فيها زكاة، أما إذا كان يجعلها سائمة ترعى أكثر الحول ويريد تربيتها هذه فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. نعم.
2: بارك الله فيكم. هل قبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبو طالب؟
3: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشفع لعمه أبي طالب شفاعة تنجيه من النار، وإنما شفع له بأن يكون في ضحضاح من النار في أخمصيه جمرتان يغلي منهما دماغه لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه، مع أنه أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما هو المقام المحمود؟
3: المقام المحمود هو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس يوم القيامة، أن يريحهم الله من المحشر، وأن يفصل بينهم، يستريح من القيام في المحشر 50,000 سنة مع الزحام مع دنو الشمس منهم. نعم.
2: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل يجوز أن أعطي الزكاة لأبنائي؟
3: لا يعطيها أصله ولا فرعه، يعني لا يعطيها آباءه وأجداده ولا يعطيها أولاده وأولاد أولاده من الزكاة، لا تحل زكاته لفرعه ولا لأصله. وإنما يعطيهم من غير الزكاة. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل الشفاعة يوم القيامة التي لا تكون إلا بإذنه، هل هي لكل من حقق شروطها أم أنها خاصة بالأنبياء؟
3: نعم، إكرام الله للشافع بأن يأذن له أن يشفع، لأنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فيأذن لمن شاء بالشفاعة إكراما له، هي أيضا رحمة بالمشفوع له. نعم.
2: أيضا سائل يقول: إذا ساعدني شخص في أمر من الأمور فدعوت له، هل هذا يكون من الشكر له؟
3: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني يكافئ بالمال، فإذا لم يجد يدعو له، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم تعليق الحجب؟
4: الحجب مجملة، قد يكون حجب شركية فيها دعاء لغير الله، فيها استعاذة بغير الله، حجب شركية، هذه يجب نزعها في الحال، ولا تبقى على الأولاد أو على غيرهم، حتى الدواب لا تبقى عليها، بل تنزع، يبادر بنزعها، لأنها حجب شركية. أما الحجب من القرآن ومن الأدعية المشروعة فهذه محل خلاف بين العلماء، فمنهم من منع تعليقها لعموم الدليل، ومنهم من أجاز تعليقها إذا كانت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لعدم المحذور فيها، والذين يرون منعها وإن كانت من القرآن يقولون لعموم الحديث في أنه لا يدع تميمة ولا حجابا، بمعنى التميمة إلا نزعت، هذا هو الأسلم والأبرى للذمة. كانوا يكرهون الحجب من القرآن وغير القرآن، ومنهم من استثنى الحجب إذا كانت من القرآن لأنها لا محذور فيها، ولكن الراجح هو الأول. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول في سؤاله: ما هو المقدار الواجب على المسلم تعلمه من العلم الشرعي؟
4: الذي يستقيم دينه به، يجب على المسلم أن يتعلم ما يستقيم به دينه من أركان الإسلام الخمسة: التوحيد والصلاة والزكاة، صيام رمضان، حج بيت الله الحرام، هذا العلم ضروري، لا يعذر أحد بالجهل به، يتعلم أركان الإسلام الخمسة وكيف يؤديها وماذا يجب عليه فيها، ولا يتبع التقليد من غير علم أو يعمل شيئا حسب استحسانه، لا بد أن يؤدي أركان الإسلام على الوجه المشروع. نعم.
2: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة الحجرات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة الحجرات.
1: أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزن، ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان، فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك

واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
3: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. متفق عليه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه.

0: وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. متفق عليه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. أخرجه البخاري.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مذكوره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، مجالس التفسير.
4: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد بعث الله تعالى رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، والناس يتخبطون في الجهالات والضلالات، إشراك في العبادات واعتداء في المعاملات، فأخرجهم الله تعالى بهذا النبي الكريم، أخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الملك الرحمن. لقد جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الخالص والتوحيد الكامل، وذلك بتحقيق التوحيد تحقيقاً بالغاً، بأن يكون العبد مخلصاً لله تعالى في قصده، مخلصاً لله تعالى في محبته وتعظيمه، مخلصاً لله تعالى في عمله، مخلصاً لله تعالى ظاهراً وباطناً. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن أعظم واجب على العبد توحيد الله تعالى وإخلاص الدين له، فإن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس عبادته سبحانه وتعالى بإخلاص الدين له وإفراده بجميع أنواع العبادة. هذا التوحيد من حققه التحقيق الكامل فإنه بفضل الله تعالى ورحمته يدخل الجنة. ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وإن من أهم المصنفات في التوحيد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن هذا الكتاب مع اختصاره قد جمع بيان التوحيد مع الأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله من الشرك الأصغر ونحوه وما يوصل إليه، مع ما ذكره رحمه الله من القواعد والمسائل والفوائد. وهذا العلم يسمى علم التوحيد ويسمى علم العقيدة. فالتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا. وأما شرعا فهو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأما العقيدة فهي من العقد، وهو الشد والربط بقوة وإحكام، يقال عقد الحبل إذا ربطه، وعقد اليمين إذا حلف جازما، وانعقد البيع إذا توثق وتأكد. فالعقيدة هي الجزم واليقين الذي ينعقد بالقلب. وأما شرعا فالعقيدة هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. فالعقيدة الإسلامية هي الإيمان والتسليم بما جاء عن الله تعالى وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشمل أركان الإيمان وأصول الإسلام العلمية والعملية. والفرق بين التوحيد والعقيدة أن التوحيد خاص بالله تعالى، فهو اعتقاد تفرده بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فالتوحيد أخص. وأما العقيدة فهي فيما يخص بقية أركان الإيمان، والغيبيات فهي أعم. وعلى هذا فكل توحيد عقيدة، وليس كل عقيدة توحيدا. والتوحيد له شأن عظيم وأهمية كبرى، ويدل على أهميته ووجوب العناية به أولا أن تحقيق التوحيد هو الغاية التي خلق الله تعالى الخلق من أجلها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وثانيا أن تحقيق التوحيد هو الغاية التي من أجلها أرسل الله تعالى الرسل، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وثالثا أن تحقيق التوحيد هو أساس قبول الأعمال، فجميع الأعمال تتوقف صحتها وقبولها على التوحيد. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فنقص التوحيد قد يحبط العمل أو ينقصه عن كماله الواجب أو المستحب. رابعا أن التوحيد هو أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وخامسا أن التوحيد هو أول أمر يدعى إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سادسا أن التوحيد هو أول الواجبات على العباد، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. سابعا أن التوحيد أعظم حقوق الله تعالى على عباده، كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثامناً أن التوحيد هو وصية الأنبياء لأبنائهم، كما قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل سأل الأنبياء أبناءهم عنه عند احتضارهم، قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وتاسعا أن القرآن دعوة للتوحيد، فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. عاشرا أن النجاة يوم القيامة ابتداء ومآلا تتوقف على صحة العقيدة والتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والعقيدة الإسلامية هي ما يعصم المسلم من العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا ممن نال الحسنى وزيادة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقيل، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة الصافات.
1: طريق الخلاص. طريق الخلاص.
2: مما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أحدها محبة ما يرجوه، والثاني خوفه من فواته، والثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرت

0: مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ما ثواب هذا الذكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
1: ثواب الأذكار.
0: سؤال الله الجنة والاستجارة به من النار.
1: ما ثواب هذا الذكر؟
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني.
1: ثواب الأذكار.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة نجران على موجات الإف إم. نجران 89.8، 89.8، يدما وثار 96.2، 96.2، حبونا 89، 89، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنعام.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا
3: من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة طه.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة آل عمران.
5: أعوذ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة آل عمران.
1: ما جاء في حديث سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
1: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
0: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
0: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: الحياة الطيبة
4: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ شعيب البدر من سورة فاطر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ شعيب البدر من سورة فاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بكم. إن في شريعتنا الغراء مجال رحب وخصيب في استثمار العادات الحسنة لترتقي بصاحبها في أعالي مراتب الرضا من الله والتدرج في منازل الصالحين المحسنين. فعندما تقترن العادة الحسنة بنية صالحة فإنها تتحول مباشرة إلى عبادة تزيد من أجر صاحبها في الحسنات وتحط عن كاهله السيئات. جرت العادة أن يعمل الإنسان ليكسب ويكسب لينفق على نفسه وأهله، لكن هذا الكسب والإنفاق في ميزان النوايا الحسنة عمل مأجور مشكور. بالنفقة على النفس والزوجة والولد، من احتسبها عند الله تعالى فنوى بها الاستجابة لأمر الله تعالى في قوله: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهو مأجور على ذلك، وكانت له صدقة من الصدقات. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. وهكذا في ميزان النوايا تكون نفقتك على أهل بيتك عادة في قلب العبادة.
1: في ميزان النوايا.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الرعد.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الرعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
3: أحييكم أيها الكرام في موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة حول السودان وليبيا. أمير الشرقية يكرم اليوم المحافظات الفائزة بجائزة التميز بالسلامة المرورية. انطلاق أسبوع الرياض الدولي للصناعة بمشاركة جهات من 17 دولة. سدايا تتيح استعراض النتائج الدراسية للتعليم العام عبر تطبيق توكلنا. الشؤون الدينية تنظم الدورة الصيفية للإقراء بالمسجد النبوي. برنامج سلطان ابن عبد العزيز العالمي للتدريب اللغوي يختتم محطته في أذربيجان. الإحصاء تعلن ارتفاع رخص البناء بنسبة 28%. ضبط عدد من المخالفين لنظام الرعي وجمع الحطب في عدد من المحميات. موجة حارة على الشرقية والمدينة ورياح نشطة على الرياض ومكة. اليوم انطلاق محادثات أمريكية إيرانية في سويسرا. وأخيرا في موجز الأنباء، الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع إصابات إيبولا إلى 956 حالة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. تقبل تحية منفذه محمد بن سعيد الغامدي وعلى قراءته إبراهيم بن محمد الشايع. شكرا لكم.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
5: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا
7: يا هلا ومسهلا.
4: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
4: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم الثلاثاء عند 10:00 من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
1: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
4: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم الثلاثاء عند 3:00
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، الذي سيتولى مشكورا مأجورا تفسير آيات بينات من سورة العنكبوت. فباسمكم جميعا نرحب بشيخنا الكريم، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، كنا قد توقفنا عند الآية 37 من سورة العنكبوت في هذه الحلقة، وفي هذا المجلس سنواصل إن شاء الله تفسير هذه الآيات البينات. وقد توقفنا عند هذه الآية الكريمة: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. نستمع إياكم أحبتي في الله لترتيل عطر ندي مبارك لهذه الآية وما بعدها من آيات بينات بصوت محبر، ثم نعود إن شاء الله لبداية واستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فحياكم الله جميعا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد أن صرتنا وإياكم خاشعين لهذا الترتيل المبارك، ونسعد كثيرا بالترحيب من جديد بضيفنا الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. شيخنا أحسن الله إليكم، هل ينبغي للمسلم الاعتبار بأحوال من مضوا وهو يتلو ويقرأ ويتأمل هذه الآية الكريمة وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم إلى آخرها وما تضمنته من معان عظيمة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. قال الله جل وعلا: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. لا شك أنه ينبغي للإنسان أن يعتبر بأحوال من مضوا، فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أورد لنا آيات كثيرة وقصصا كثيرة، كل ذلك من أجل الاعتبار والاتعاظ بما جرى لأهل هذه الأقوام مما جرى لهم من الأحوال، وبخاصة من عذابهم لما خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. تبين يعني أنكم تشاهدون مساكنهم وقد أهلكوا عن مكرة أبيهم، كما قال الله جل وعلا: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر الله جل وعلا عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهم، فأخذهم بالانتقام منهم. فعاد وهم قوم هود، وكانوا يسكنون الأحقاف وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن، وثمود قوم صالح وكانوا يسكنون الحجر قريبا من وادي القرى، وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدا وتمر عليها كثيرا. فالمسلم ينبغي أن يعتبر بأحوال من مضوا أفرادا وجماعات وأمما حتى لا يقع فيما وقعوا فيه من مخالفة أوامر الله جل وعلا، فالأمر جد شديد في الدنيا والآخرة أشد. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وجعلنا وإياكم المستمع الكريم ممن يعتبر ويتعظ وكذلك يتعلم من آيات كتاب الله الكريم. شيخنا أحسن الله إليكم، عدو المسلم الأول وعدو الإنسان الأول هو الشيطان الرجيم. لو تحدثنا عن سبب هلاك الأقوام بتزيين الشيطان لهم الشر والقبيح، نسأل الله السلامة والعافية.
1: قال الله جل وعلا في نفس الآية: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فبين سبحانه وتعالى أن مصدر الهلاك هو اتباع الشيطان، فالشيطان أكبر عدو للإنسان لأنه يزين له الشر ويجمل له القبيح. قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم، أي حسن لهم الشيطان القبيح من الكفر والمعاصي والشرك بالله وتكذيب رسله والاستكبار والعناد، فحسن لهم والعياذ بالله الأعمال من الشرك والمعاصي بطرائقه وتزيينه، فنظروها كأنها حسنة وكأنها هي الحق. ولذلك قال لهم: قولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فصدهم يعني الشيطان عن السبيل بهذا التزيين، فجعل الحق باطلا والباطل حقا. ولذلك الإنسان له أعداء، لكن رأس الأعداء هو الشيطان، وإلا من عداوته شياطين الإنس أيضا أعداء، اللي هم أصحاب السوء الذين يزينون المعاصي لأصحابهم، وكذلك النفس الأمارة بالسوء كذلك من الأعداء، عليه أن يخالف نفسه. والكسل والخمول والتسويف في الأعمال الصالحة كل هذا من الأعداء، على الإنسان أن يتبصر بحاله وأن يجاهد نفسه حتى لا يقع فيما يوقعه الشيطان فيه. نعم،
0: إذا لي شيخنا الكريم نتحدث هنا عن الشيطان، البعض ربما يعتقد أن الشيطان فقط يأتي للإنسان وللمسلم بتزيين طريق الباطل له، هل ممكن أن يأتي الشيطان كذلك للملتزم بدينه ويأتيه أيضا من ناحية الدين وبالتالي قد يفضي به إلى التطرف وإذا التنطع وغيرها من الأمور المهلكة؟
1: الشيطان له في تعامله مع الإنسان درجات، يبدأ بالشرك والكفر شيئا فشيئا وينتقل إلى المعاصي وينتقل إلى الصغائر، فإذا عجز عن هذا الإنسان انتقل إلى التشدد في دينه فيحدث من أمر الله من البدع ما يحدث ويشد على نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما الشباب الثلاثة غلوا في أمر الدين لشدة حرصهم على عبادة الله غلوا وشدوا على أنفسهم، قال قائلهم أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا أقوم الليل ولا أنام، والثالث قال لا تزوج النساء، يعني يتفرغ للعبادة. الرسول عليه الصلاة والسلام غضب وقام خطيبا وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا؟ قال أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، فأنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فدل على أن عبادة الله جل وعلا باتباع ما جاء عنه سبحانه وتعالى، وذلك باتباع رسله عليهم الصلاة والسلام، لما يصد باب الشيطان من جهة المعاصي والكفر والعياذ بالله أو النفاق، يذهب إلى باب التشدد في الدين ويحدث في أمر الدين ما لم يكن فيه، فيخرج من الباب كما نقول الباب الخلفي والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا كما بيّن لنا القرآن هذا الأمر. نعم.
0: أحسن عليكم شيخنا الكريم، هذه الآية الكريمة في سورة العنكبوت تحدثت عن صناديد الكفر والضلال، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. لو تحدثنا أحسن الله عليكم عن ذم القرآن الكريم لهؤلاء الثلاثة قارون وفرعون وهامان، وبيان أن سبب الطغيان قد يكون المال أو حتى الجاه أو الرئاسة.
1: نعم، الله جل وعلا قال وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. هؤلاء رؤوس الضلالة في قومهم.
0: اللهم استعان.
1: ففرعون قال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله. قارون اغتر بماله وقال إنما أوتيته على علم عندي. وهارون هو وزير فرعون الذي يزين له أعماله والعياذ بالله، فكان في منزلة عليا عند فرعون. الله جل وعلا أخبر عنهم قال ولقد جاء موسى بالبينات. موسى عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى فرعون وقومه بالبينات الواضحة، فقال الله سبحانه وتعالى فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وما كانوا سابقين، استكبروا في الأرض يعني أرض مصر وديارها الذي كانوا فيها، فتكبروا عن اتباع موسى وتكبروا عن الحق وردوه ولم يقبلوه. كل اغتر بما كان فيه، سواء قارون من المال أو فرعون من الرئاسة أو هارون من الجاه والوزارة، تكبروا عن الخلق وعلوا عليهم وآذوا خلق الله سبحانه وتعالى وأذلوهم، والاستكبار هو شدة الكبر كما قال جل وعلا فاستكبروا في الأرض، أي أنهم كفروا عن عناد وكبرياء لا عن جهل، كما قال جل وعلا وأظله الله على علم، فكان حالهم كحال صناديد قريش الذين لا يظن أن فطنتهم لم تبلغ بهم إلى تحقق أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صدق وأن ما جاء به القرآن حق، ولكن غلبت الأنفة وما هم فيه. قال الله جل وعلا في الأرض إشارة إلى قلة عقولهم، لأن من في الأرض لا ينبغي له أن يستكبر كما قال ذلك بعض المفسرين. نعم.
0: شيخنا الكريم، وما كانوا سابقين الحقيقة يعني تحتاج إلى مزيد من الإيضاح، صلى الله عليكم.
1: نعم، يعني أن الاستكبار كالظلم عاقبتهما الهلاك والخسران. قال جل وعلا ما كانوا سابقين، ما كانوا يظنون أن الله جل وعلا يفعل بهم ما يريد كالسابق على الشيء فيكون قد فات، كما قال أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون وقال سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون، ولقد أدركهم أمره سبحانه وتعالى أي إدراك، فتداركوا نحو الدمار والهلاك، فأحل الله بهم نقمته وأنزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين. قال جل وعلا في هذه الآيات: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يذكر ابن كثير رحمه الله: فكلا أخذنا بذنبه، أي كانت عقوبته بما يناسبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم عاد، وذلك أنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فجاءتهم ريح شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم وتقتلعهم من الأرض، فترفع الرجل منهم إلى عنان السماء، ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدنا بلا رأس كأنهم أعجاز نخل منقعر. قال جل وعلا: ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود، قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة، وهي تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة مثل ما سألوا سواء بسواء، ومع هذا لم يؤمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم، وهددوا نبي الله صالحا ومن آمن معه، وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم، فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات. قال جل وعلا: ومنهم من خسفنا به الأرض، وهو قارون الذي طغى وبغى وعتى وعصى الله سبحانه وتعالى وعصى الرب الأعلى، ومشى في الأرض مرحا وفرح ومرح وتاه بنفسه، واعتقد أنه أفضل من غيره، واختال في مشيته وتكبر، فخسف الله به وبداره الأرض، فهو يتجلجل بها وتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ومنهم من أغرقنا، وهم فرعون ووزيره هامان وجنوده عن آخرهم، أغرقوا في صوحة واحدة فلم ينجو منهم مخبر، وما كان الله ليظلمهم، أي فيما فعل بهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي إنما فعل الله ذلك بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم. نعم
0: شيخ الكريم، في الدقيقة الماضية حقيقة كنت أتأمل هذه الآية الكريمة: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فيما يتعلق شيخنا الكريم باستحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني للأفهام، كما يعني تلونا قبل قليل هذه الآية الكريمة، وأن الداعية يعني جميل لو يضرب الأمثال عند دعوته لغير المسلمين أو حتى للمسلمين لطرق الخير.
1: نعم، ضرب الأمثال أسلوب من أساليب القرآن. الله جل وعلا ذكر في مواضع عدة ضرب فيها الأمثال ليقرب المعنى، ومن فوائد ضرب الأمثال تقريب المعنى وتصور المعنى لدى المستمع أو لدى القارئ. هنا ضرب الله مثلا، قال جل وعلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. العنكبوت الحشرة المعروفة. قال: اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال: جعلوا أولياء، والمراد بالأولياء الأصنام، وسميت أولياء لأن عابديها يرجون نفعها، كالولي الذي ينفعك بالنصرة والدفاع وجلب الخير وما أشبه ذلك. وقوله من دون الله أي من غير الله سبحانه وتعالى، والتعبير بالدون لدنو مرتبته بالنسبة لله جل وعلا، والمعنى صفتهم أو شبههم باتخاذهم آلهة غير الله جل وعلا يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد، كمثل العنكبوت أي كشبه العنكبوت، وهو عبارة عن تشبيه شيء معقول بشيء محسوس، لأن تمثيل المعقولات بالمحسوسات يزيدها وضوحا وبيانا وتصورا. والعنكبوت هي الدويبة الصغيرة ضعيفة معروفة أعطاها الله سبحانه وتعالى آلة تنسج بها بيتا تأوي إلى بيت إليه. وبيت العنكبوت غاية في الضعف والوهن، وقوله اتخذت بيتا لتأوي إليه وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، أي والحال أن أوهن البيوت أي أضعفها وأحقرها شأنا وأقلها مناعة هو بيت العنكبوت، حيث لا يرى شيء يدانيه في الوهن والضعف. والمعنى هنا قال هذا حال المشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء أي أصناما يرجون النفع منها ودفع الضر بها، وإنما شبه اتخاذهم من دون الله ببيت العنكبوت لأن بيت العنكبوت لا يغني عنها شيئا، فلا يدفع شيئا من الحر ولا يدفع شيئا من البرد ولا يقيها من الآفات ولا يصمد ولا يثبت لأضعف تحريك ولا يحتمل مس أدنى الحيوانات وأضعف الرياح، بل سرعان ما يسقط ويتمزق، وكذلك الأوثان لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا ولا تنفعهم بوجه من وجوه النفع، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه، فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت فإنه لا يجدي شيئا، ولهذا شبه الله جل وعلا ذلك ببيت العنكبوت. يقول ابن القيم رحمه الله كلام جميل، فذكر أنهم يعني ذكر سبحانه أنهم ضعفاء وأن الذين اتخذوهم أولياء هم أضعف منهم، فهم في ضعفهم، وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأضعفها. وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء، فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعفا، كما قال جل وعلا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال جل وعلا في آية أخرى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وقال بعد أن ذكر هلاك الأمم المشركين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. يقول ابن القيم فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل على أن من اتخذ من دون الله وليا يتعزز به ويتكبر به ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصوده، وفي القرآن أكثر من ذلك، وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله ضد مقصوده. قال جل وعلا لو كانوا يعلمون، أي لو كان المشركون يعلمون أن حالهم في عبادتهم غير الله جل وعلا في عدم الانتفاع بها كحال العنكبوت في عدم الانتفاع ببيتها الواهي لما رضوا بعبادة غير الله جل وعلا وتركوا عبادة الله الذي بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء سبحانه وتعالى. نعم
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، أيضا هذه الآية الكريمة وهي حقيقة مخيفة، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، فيما يتعلق أيضا بمعرفة الله جل وعلا لهؤلاء المشركين ولحالهم وأنه سيحاسبهم سبحانه بحمده ويجازيهم على ذلك.
1: الله جل وعلا كما يستعمل في القرآن أساليب الترغيب يستعمل أساليب التهديد، وهذا منها، قال جل وعلا إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. قال أهل العلم في تفسيرها أنها يمكن تفسر على وجهين، الوجه الأول أن تكون ما هنا نافية وتكون من زائدة لتأكيد النفي، ومعنى الكلام أن الله يعلم أنكم لا تدعون موجودا ولكنكم تدعون أمورا عدمية، ففيه تحقير لأصنامهم لأنها خلو عن جميع الصفات اللائقة بالإلهية. وعلى هذا المعنى يكون السياق انتقل من بيان ضعف آلهتهم التي هي في غاية الضعف إلى ما هو أبلغ، وهو أنها ليست بشيء لأنه عند التحقيق يتبين بطلانها وعدمها، وعلى هذا الوجه يكون الكلام صريحا في إبطال إلهية الأصنام وفي أنها كالعدم. والوجه الثاني أن تكون ما موصولة بمعنى الذي ومن للتبعيض، أي أن الله يعلم الذين يدعون ويعبدون من دونه من الأصنام وغيرها، أي هو عالم بما عبدوه من دونه، لا يخفى عليه ذلك، يعني أي شيء يدعون فإنه عالم به سبحانه وتعالى. قال البقاعي وأكد العموم بقوله من شيء، أي سواء كان نجما أو صنما أو ملكا أو جنيا أو غيره. ومعنى الكلام أنه يجازيهم على كفرهم، وعلى هذا المعنى يكون السياق فيه تهديد للمشركين المصرين على الشرك بأن لا يخفى عليه من دعاء غيرهم ولو شاء لأهلكهم كما أهلك من قبلهم. قال جل وعلا وختم الآية وهو العزيز الحكيم، أي العزيز بالانتقام من أعدائه، الحكيم في تدبير خلقه سبحانه وتعالى. نعم
0: شيخ الكريم، علينا أن نختم هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير في الحديث عن هذا المنهج الراسخ القرآني حول ضرب الأمثال وأنه نوع من التعليم والتوجيه.
1: نعم، قال الله جل وعلا في ختام هذه الآيات وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تلك الأمثال يعني أمثال القرآن، هو ضرب عدة أمثال مختلفة في سور وآيات متعددة، قال نضربها للناس تنبيها لهم وتقريبا لما بعد عن أفهامهم لأجلهم والانتفاعهم وتعليمهم لكونها من الطرق الموضحة للعلوم. فإن الأمثال والتشبيهات طرق تبرز فيها المعاني المحتجبة للأفهام، ولأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة فيتضح المطلوب بسببها، فهي مصلحة لعموم الناس. لكن قال سبحانه وما يعقلها، أي ما يفهمها ويتعقل الأمر الذي ضربناه لأجله ويعرف حقائقها ويدرك مغزاها وما تهدف إليه من التنفير من الشرك العائق عن كل كمال وإسعاد في الدارين إلا العالمون، أي إلا أهل العلم بالله جل وعلا وشرائعه وأسرار كلامه وما تهدي إليه آياته، الذي أنار الله جل وعلا بصائرهم بالعلم ووفقهم للانتفاع بعلمهم. فأما من ألف الجهل وترك التدبر فلا ينتفع بها. يقول السعدي رحمه الله وهذا مدح للأمثال التي يضربها الله جل وعلا وحث على تدبرها وتعقلها ومدح لمن يعقلها، وأنه عنوان على أنه من أهل العلم، فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين. هكذا الذي دلت عليه الأمثال، نسأل الله أن يجعلنا من الذين يعلمون ويعقلون.
0: اللهم أمين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة القصص.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا

يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني.

نجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة القصص.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني, البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه, برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه, يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الإقراء,
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند الواحدة مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية, هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.

فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

تَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر.

منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.

زبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.
1: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
1: حسن الظن بالله كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يلحق بغار حراء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد. وذات مرة أعدت له خديجة المؤونة التي يستعين بها حين يذهب للاعتكاف والتعبد، لكن هذه المرة لم تكن كالمرات السابقة، فقد جاءه ملك الوحي، وعندما رآه صلى الله عليه وسلم رجف فؤاده وارتعدت فرائصه وخاف مما حل به لأول مرة في حياته. وعندئذ رجع فزعا خائفا ترتجف بوادره، ولم يجد قلبا حانيا أقرب إليه من قلب زوجه خديجة، فعاد إليها وهو يقول: زملوني زملوني. وقفت خديجة رضي الله عنها إلى جانب زوجها ثابتة الجنان، فزملته وغطته وهدأت من خوفه وفزعه، حتى إذا ذهب عنه الروع قال لها: أي خديجة، ما لي؟ لقد خشيت على نفسي. وأخبرها الخبر. وهنا انبرت الزوجة الصالحة المحبة لزوجها تطمئنه وتبث السكينة في نفسه وتذهب عنه مخاوفه، وراحت تقسم بالله وتعدد مناقبه ومحامده وما تعلمه عنه من الخير، وتبشره بكل ثقة ويقين وحسن ظن بالله، قائلة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
3: سوانح تدبرية.
4: وقولوا للناس حسنا، اللسان هو ترجمان القلب، واستقامة القلب مرتبطة باستقامة اللسان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه أحمد. وقولوا للناس حسنا، الكلمة التي يتفوه بها الإنسان سلاح ذو حدين، إما أن تعمر بها البيوت، وإما أن تهدمها، وإما أن تسفك الدماء، وإما أن تحقنها. القول والكلمة ذات حدين، إما أن تجمع وإما أن تفرق، إما أن تزرع المودة والرحمة، وإما أن تزرع الحقد والبغضاء. والكلمة إما أن تريدنا المهالك وتحبط العمل، وإما أن توصلنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقولوا للناس حسنا، القول الحسن تدفع به عن مسلم أذى، أو تنصر مظلوما، أو تفرج كربة، أو تعلم جاهلا، أو تذكر غافلا، أو تهدي ضالا، أو ترأب صدعا، أو تطفئ فتنة. وكم من مشكلات حلت، وكم من صلات قوية، وكم من خصومات زالت بكلمة طيبة وقول حسن. وقولوا للناس حسنا، اختاروا من الكلمات أنسبها، وانتبهوا لنبرات الصوت ولغة البدن، فربما كانت طريقة الكلام أكثر تأثيرا من الكلام نفسه. اعتنوا بتقدير الناس وإشعارهم بأهميتهم ومقابلتهم بحفاوة ومناداتهم بأحب أسمائهم والعمل على كسب قلوبهم. تجاهلوا ما لا قيمة له، وتغافلوا عما يمكن التغافل عنه، فتسعة أعشار العافية في التغافل. وقولوا للناس حسنا، القول الحسن يجمل مع الأصدقاء والأعداء جميعا، وله ثماره الحلوة وظلاله الوارفة. أما مع الأصدقاء فإنه تستدام به الصداقة ويدفع به كيد الشيطان، ومن لانت كلمته وجبت محبته، وهذا شيء مشاهد، فالناس يحبون ويميلون إلى من يترطف لهم بالقول، وينفرون غاية النفور ممن يخاشنهم في الكلام ويزجرهم في المخاطبة. وأما مع الأعداء فإنه يطفئ نار العداوة ويكسر حدتها، أو على الأقل ليوقف تطور الشر، والله جل وعلا يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وقولوا للناس حسنا. فإن لم تستطع أن تقول حسنا فلا أقل من الصمت، وهو خير والله من الكلام الذي لا فائدة منه، وخير من الكلام الفاحش البذيء. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. وقولوا للناس حسنا، إن الطيش في الكلام ترجمة لخفة الأحلام، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما زان المتكلم إلا الرزانة كما قالت الحكماء، وما شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان، يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل. وقولوا للناس حسنا، القول الحسن والكلمة الطيبة هي رسالة الأنبياء والمرسلين وسمة المؤمنين، دعا إليها رب العالمين في كتابه الكريم فقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. واعلم أن أحق الناس بالقول الحسن والدات، أمك وأبوك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأحق الناس بالقول الحسن زوجك وأولادك وجيرانك وأصدقاؤك، ثم من تعرف ومن لا تعرف. وصدق الله القائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الزمر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الزمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10:00 من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
2: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
2: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: البيان القرآني.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: برنامج البيان القرآني،
7: رحلة في روائع البيان الإلهي
6: وعجائب الأسلوب القرآني.
8: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
6: البيان القرآني،
7: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
9: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها جانبا مهما من بيان القرآن العظيم. يحكى أن الخليفة العباسي المعتصم بالله لما فرغ من بناء قصر له جلس فيه وجمع أهله وأصحابه وأمرهم أن يخرجوا في زينتهم، فما رأى الناس أحسن من ذلك اليوم. ثم استأذن أحد الشعراء في إنشاد شعر بهذه المناسبة فأذن له، فاستفتح الشاعر قائلا: يا دار غيرك البلا ومحاكي، يا ليت شعري ما الذي أبلاكي. إن هذه المناسبة تقتضي الفرح والسرور وذكر جمال القصور، إلا أن هذا الشاعر لم يوفق بهذا الابتداء الذي هدم القصر بعد تمامه وقدم الحزن عليه قبل الفرح به، فتطير المعتصم بذلك فانصرف الناس وخرج المعتصم عن القصر حتى خرب. وقارن هذا بافتتاح الشاعر أشجع السلمي حينما ذكر قصرا لخليفة يمدحه فقال: قصر عليه تحية وسلام، خلعت عليه جمالها الأيام، فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتقت للملك فيه سلامة ودوام. انظر ما أحسن هذا الابتداء الجميل وما أقبح ذاك الابتداء، ولكل مقام مقال، والله يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إن حسن النظم وحسن المعاني والتشويق في ابتداء الكلام والإبداع في مطالعه دليل على جودة البيان، وهو من المواضع التي ينبغي على المتكلم أن يتأنق فيها غاية التأنق، لأنه أول ما يطرق السمع ويصل إلى القلب، فإن كان الابتداء حسنا أقبل السامع على الكلام فوعاه، وإلا أعرض عنه وجفاه. وقد جاء القرآن الكريم على أحسن وجوه البيان في مطلع القرآن وافتتاح السور. أما القرآن فابتدأ بسورة الفاتحة التي جاء مطلعها على أحسن الابتداء، افتتحت بحمد الله جل جلاله وشكره والثناء عليه، وهذا الافتتاح يشعر المؤمن بعظيم نعمة الله عليه عموما وبهذا القرآن الذي يهديه للتي هي أقوم، كما أن هذا الحمد والثناء يشوق إلى معرفة ما بعده وما وراءه مما استوجبه واقتضاه. وأما السور فتنوعت فيها الفواتح التي تأتي على أحسن وجوه النظم مما يلائم السياق، فمنها ما يبتدئ بحمد الله كما في سور الفاتحة والأنعام والكهف وفاطر وسبأ. يقول الله جل جلاله في فاتحة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي فاتحة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ومنها ما يبتدئ بتقديس الله وتعظيمه وتنزيهه الذي يجعل القارئ ينظر ما الذي جعل السورة تبتدئ بمثل هذا، كما في سورتي تبارك الفرقان والملك والسور المسبحات الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. يقول سبحانه في مطلع سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وفي مطلع سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومنها ما يبتدئ بالتنويه بالقرآن العظيم والإشارة إلى إعجازه، كما في السور التي تستفتح بالحروف المقطعة، كما في مطلع البقرة وآل عمران والأعراف ويونس وهود وغيرها. يقول الله تعالى في ابتداء سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومنها ما يبتدئ بالنداء الذي يثير الانتباه ويستمير النفوس في عشر سور، منها خمس في نداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الأحزاب والطلاق والتحريم والمزمل والمدثر، وثلاث في نداء المؤمنين، وهي المائدة والحجرات والممتحنة، واثنتان في نداء الناس وهما النساء والحج. ومن السور ما يبتدئ بالقسم الذي فيه تنويه بشأن المقسم به وتأكيد للمقسم عليه الذي يتشوف المتلقي إلى معرفته، وخصوصا إذا افتتحت السورة بأكثر من قسم وتصل أحيانا إلى خمسة، كما في مطلع سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. إن القارئ يتلو هذه الأقسام ويترقى معها وهو ينتظر الجواب، فيأتيه بعد تشوف الله فيتمكن من نفسه فضل تمكن. ومن السور ما يبتدئ بالشرط الذي يشد القارئ إلى معرفة جوابه، وخصوصا إذا تعدد الشرط فيبقى القارئ يترقب الجواب ويتشوف إليه، كما في مفتتح سورة التكوير: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. وبعد هذه الجمل الشرطية الاثنتي عشرة يأتي الجواب: علمت نفس ما أحضرت. ومن السور ما يبتدئ بالاستفهام الذي يثير الانتباه ويشد إلى ما بعده، كما في مطلع سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ومطلع سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين. وغير ذلك من الابتداءات المتنوعة على وجوه من النظم عجيبة، كالأخبار المؤكدة من مثل فاتحة سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. وهذا الافتتاح يحمل خبرا مؤكدا محببا ويشوق إلى معرفة من هؤلاء المفلحون، لتأتي بعد ذلك أوصافهم وأوصاف من يضادهم. وقد يجتمع في مطلع السورة أكثر من أسلوب يبتدأ به، كسورة القلم اجتمع فيها الابتداء بحرف التهجي نون والقسم، قال سبحانه: نون والقلم وما يسطرون. وكما في مطلع سورة القارعة اجتمع فيها الخبر والاستفهام واللفظ المثير للهول، قال تعالى: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وقد تكون الآية الأولى من السورة لفظة واحدة مثيرة يتطلع السامع إلى معرفة ما بعدها، سواء أجاءت في أسلوب خبري أو إنشائي، من مثل مطلع سورة الرحمن إذ جاءت الآية الأولى بكلمة واحدة: الرحمن، فيقف القارئ يتطلب الخبر، فتأتي الأخبار بعد ذلك متتابعة: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ومثل ذلك افتتاح سورة الحاقة بكلمة الحاقة، ومجيء الآية الأولى في بعض السور بالحروف المقطعة من مثل ألف لام ميم، كاف ها يا عين صاد، طه، طاسين ميم، ياسين، حاميم. وربما تبتدئ السورة بما يناسب ختام السورة التي قبلها، وفي ذلك ترابط معنوي ولفظي بين السور. ومن ذلك مثلا ختام سورة البقرة بإيمان الرسول ومن تبعه بما أنزل الله من الآيات: فاهتدوا واستجابوا ودعوا الله بالعفو والمغفرة والرحمة والنصر على الكافرين. ثم جاءت فاتحة سورة آل عمران متضمنة تنزيل الله للقرآن والكتب السابقة ليهتدي الناس، وأما من كفر فإن له الوعيد الشديد، وفيها ذكر لإيمان الراسخين في العلم بهذا القرآن ودعائهم بالرحمة والثبات. وانظر كيف ختمت سورة الواقعة بالأمر بتسبيح الله جل جلاله: فسبح باسم ربك العظيم. ثم ابتدأت سورة الحديد بالتسبيح: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن تأمل افتتاحات كثير من السور يجدها متعلقة بختام السور التي قبلها، وهذا باب من التدبر للتناسب بين سور القرآن يبين عن دقة القرآن في ترابط سوره ومضامينه. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني،
7: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
8: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
10: السلام جل جلاله. السلام سبحانه يسلم عباده المؤمنين في أمور دنياهم وأخراهم، ففي الدنيا يسلم الله أولياءه من شر أعدائهم، كما سلم إبراهيم عليه السلام من كيد قومه إذ جمعوا له الحطب وأضرموا النيران ثم ألقوه فيها، فقال الله:
8: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
10: ويسلمهم من الضلال بالهداية إلى الطريق المستقيم، وكذا يسلمهم من الفتن كما سلم يوسف عليه السلام من إغواء امرأة العزيز. وأما تسليمه لعباده في الآخرة فمنه تسليمهم عند قبض أرواحهم من الخوف مما هو قادم ومن الحزن على ما خلفوه، وتسليمهم من شدة الموقف، وكذا تسليمهم بإدخالهم جنة السلام وتتلقاهم الملائكة بالسلام.

0: دار. والأعظم من ذلك كله سلام عليهم بنفسه سبحانه، سلام قولا من رب الرحيم، وإذا سلم عليهم حصلت لهم السلامة التامة، وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها. فما ظنك بتحية ملك الملوك لأهل دار كرامته؟ فلولا أن الله تعالى قدر ألا يموتوا أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح لحصل ذلك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، نسألك يا ربنا أن تسلمنا في الدارين.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر. فإلى

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الحجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا

لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم.

هم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة

فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الحجر.

0: يسمعون
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم أيها الكرام إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: وزير الخارجية يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة حول السودان وليبيا. انطلاق أسبوع الرياض الدولي للصناعة بمشاركة جهات من 17 دولة. سويسرا تحتضن المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بهدف التوصل الدائم لإطلاق النار. في تفاصيل النشرة، بدأ اجتماع الدول الرباعية في القاهرة بمشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار. ويهدف الاجتماع الرباعي لمواصلة التنسيق والتشاور المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات. تنطلق اليوم فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026 الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض لاستعراض تطور القدرات الصناعية في المملكة واستكشاف فرص الشراكات الدولية في عدد من القطاعات الصناعية، وذلك بمشاركة أكثر من 337 جهة من 17 دولة. ويشكل الحدث منصة محورية لإبراز أحدث التقنيات الصناعية ومنتجات الشركات الصناعية البارزة محليا ودوليا. برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، يقام اليوم حفل تكريم المحافظات الفائزة بجائزة التميز بالسلامة المرورية في خطوة تجسد اهتمام القيادة بدعم المبادرات التي تعزز سلامة مستخدم الطرق وتحفز الجهات والمحافظات على تبني أفضل الممارسات في مجال السلامة المرورية. نظم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أداء اللقاء 16 لرواد الأداء تحت عنوان التميز في إدارة المبادرات، وذلك ضمن جهوده لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الحكومية ونشر أفضل الممارسات في مجالات إدارة وقياس الأداء. أدى طلاب وطالبات إدارة التعليم بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف اليوم الأول من اختبارات نهاية العام الدراسي 1447 وسط استعدادات تنظيمية وتشغيلية متكاملة، واستكملت إدارات التعليم جميع التجهيزات والخدمات المساندة بما يضمن سير الاختبارات بسلاسة وانسيابية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلبة خلال فترة الاختبارات. أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بالتعاون مع وزارة التعليم خدمة استعراض النتائج الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العام لهذا العام عبر التطبيق الوطني الشامل توكلنا، في خطوة تعزز التحول الرقمي وتيسر وصول المستفيدين إلى خدماتهم التعليمية من خلال منصة رقمية موحدة وآمنة. بدأت المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا في محادثات يقودها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
4: بعد أيام قليلة من توقيع مذكرة التفاهم لوقف الحرب بينهما، بدأت الولايات المتحدة وإيران من سويسرا محادثات 60 يوما لتأمين وقف دائم لإطلاق النار وبحث مستقبل البرنامج النووي الإيراني. الوفدان برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف أكد الرغبة في إحراز تقدم يفتح الباب أمام مناقشات أوسع لكافة الملفات الشائكة أولئك من رفع الحصار والقيود التجارية وحرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وكبح جماح التوغلات الإسرائيلية وغاراتها التي راح ضحيتها الآلاف من القتلى. جولة المحادثات في منتجع بورغنشتوك السويسري هيئت الفرصة لمحادثات ثنائية يشارك فيها الوسطاء من باكستان وقطر ووفود أخرى، بعيدا عن المناوشات الإعلامية التي غالبا ما تزداد وتيرتها كلما ظهرت بوادر لحوار دبلوماسي من أجل ممارسة الضغط وإيصال رسالة بأنه الطرف الذي يملك زمام الأمور. ومع صعوبة الملفات المطروحة، يسعى الوفد الإيراني لإخراج بلاده من تدهورها الاقتصادي وانقساماتها الداخلية، مع الإبقاء على دور لها في أي ترتيبات أمنية أو تحولات استراتيجية قد تشهدها المرحلة المقبلة. وعلى ضوء ذلك، ستكون الملفات الاقتصادية والمالية حاضرة على جدول الأعمال، ومعها بقوة مطلب الإدارة الأمريكية بعودة مفتشي الأمم المتحدة لزيارة المواقع النووية التي تعرضت للقصف، في خطوة تعدها واشنطن مؤشرا على نية طهران بمواصلة السير في هذه المفاوضات وإنجاحها.
3: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان صدر اليوم أنه لم ولن يكون هناك أي قيود تمنع الجنود الإسرائيليين من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان، وإن القوات ستظل متمركزة في مواقعها ضمن المنطقة الأمنية. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم أن جيش بلاده استهدف خلال الليل مستودعا للنفط في مدينة كيرتش الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، ومنشأة لنقل النفط في منطقة كراسنودار في روسيا. في الخبر الأخير، أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 956 حالة، بينها 247 حالة وفاة، وذلك في ظل استمرار تفشي المرض وتزايد الضغوط على القطاع الصحي وسط جهود متواصلة لاحتواء الوباء والحد من انتشاره. ختما لهذه النشرة، أيها الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة حول السودان وليبيا. انطلاق أسبوع الرياض الدولي للصناعة بمشاركة جهات من 17 دولة. سويسرا تحتضن المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بهدف التوصل الدائم لإطلاق النار. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
0: شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
0: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام. شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور. حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
0: اقرأ
1: القرآن.
0: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 22 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من
2: القرآن. أحفظ القرآن كاملا ولله
5: الحمد. اقرأ ورتل وارتق،
6: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
7: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن.
0: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
5: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
6: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
5: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
0: اقرأوا القرآن.
5: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
6: اقرأوا القرآن.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نسعد من خلاله بسماع أصواتكم في قراءة كتاب الله عز وجل على مسمع ضيوف البرنامج المقرئين، لنستفيد جميعا من ملحوظات وتنبيهات تقوم التلاوة وتحسن الأداء في تلاوة القرآن الكريم. في مطلع هذه الحلقة أنقل لكم تحية الزملاء من الإشراف العام في حان بن محمد السبيعي، في إدارة المحتوى عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، معكم في التقديم إبراهيم بن محمد الشايع، ومن الإخراج خالد بن محمد المالكي.
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن.
8: أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام. اليوم إن شاء الله سنبدأ مع سورة جديدة، سوف نستفتح إن شاء الله سورة الشعراء. سيكون منهجنا في هذه الحلقة من الآيات من مطلع السورة حتى الآية التاسعة، إذن من سورة الشعراء من الآية الأولى حتى الآية التاسعة نتلو إن شاء الله هذه الآيات في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم على الرقم 011-405-2999. باسمكم أرحب بضيف الحلقة الشيخ المقرأ صابر بن محمد عبد الحكم. حياك الله شيخ صابر.
9: الله يحييك ويبقيك ويبارك فيك أخي إبراهيم، وفي المستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج وإذاعتنا المباركة.
8: يا مرحبا، حياكم الله أيها الكرام. وكما اعتدنا في مطلع كل حلقة نستمع إلى الآيات مع ضيف الحلقة. تفضل شيخ صابر.
9: صلى الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم

0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
2: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى صدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
3: حياكم الله أيها الكرام. إذن كما استمعنا قبل قليل في منهج هذه الحلقة الآيات من سورة الشعراء، من مطلع هذه السورة الكريمة إلى الآية رقم 9. سورة الشعراء هي سورة مكية، عدد آياتها 227 آية. هذه السورة يعني تذكر، وفي جاء فيها تثبيت وطمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم. في جوهرها تركز السورة على العبرة من مصير المكذبين للرسل. جاء في هذه السورة الحديث عن قصة عدد من الأنبياء، في قصة موسى عليه السلام وإبراهيم، وقصص الأنبياء هود وصالح ولوط وشعيب، وكذلك قصة نوح عليه السلام. كما جاء في السورة وفي خاتمة السورة الرد الحاسم على ادعاء كفار قريش بأن القرآن شعر وأن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، فبينت الآيات الفارق الشاسع بين الوحي الإلهي والشعر البشري. إذن نستفتح في هذه الحلقة مستمعينا الكرام هذه السورة الكريمة، سورة الشعراء. واستمعنا قبل قليل مع الشيخ صابر جزاه الله خير الآيات الكريمة التي نتلوها في هذه الحلقة. وقبل أن نبدأ باستقبال اتصالات الإخوة والأخوات على الرقم 011-405-2999، نستمع إلى بعض الملحوظات والتنبيهات عند تلاوة هذه الآيات.
4: أحسن الله إليكم أخي إبراهيم. هذه السورة كما تفضل أستاذ إبراهيم أولى ثلاث سور تسمى الطواسين، وهي سورة الشعراء طاسيم ميم افتتاحها، وسورة النمل بعدها مباشرة طاسين، ثم سورة القصص طاسيم ميم. في الواقع الحروف التي في أول السورة هذه طاسيم ميم إن لم تسمع وتتلقى صعب أن يقرأها الإنسان، أنها مختلفة في نطقها عن بقية الكلمات. بقية الكلمات تنطقها بحركاتها، هذه لو يعني لم نسمعها سنقرأها طسم أو طسم أو طسم أو كذا، إذا لابد أن نسمعها أو لابد أن تتلقى. نعم، فهي في أولها ثلاثة حروف تسمى الحروف المقطعة، بداية من سورة البقرة ألف لام ميم، ثم هذه الطواسين، وقد تكون حرفان حاميم أو ياسين وطاها، وقد تكون حرف واحد نون قاف صاد. الطاء ليس عليها علامة مد، لو نظرنا في المصحف سنجد أنها خالية من علامة المد. يوجد على كلمة طاسيميم علامتان فقط، فوق السين واحدة وفوق الميم كذلك علامة أخرى. إذن الطاء لا تمد بدا أكثر من الطبيعي، لا نقول طاسي، لا طاسيميم. إذن هذه أنواع مختلفة من المدود. نعم، الطاء من ضمن خمسة أحرف لا تمد إلا مدا طبيعيا، جمعوها في كلمة حي طهر، الحاء تقول حاميم، انظروا ميم تمدك الحاء، ياسين، الياء لا تمد إلا مدا طبيعيا. إذن نقول طاء وليس الطاء، هي حرف طاء وضاء، لكن عند نطقها في أوائل السور تحذف الهمزة، يصبح حرف ثنائي مد فقط، طا ويا حا را هكذا، نقول طاسين. إذا أما سين وميم تمد مدا لازما أطول أنواع مدود، مد لازم كلمي حرفي عفوا، لازم كلمي، الكلمي في وسط الكلمات زي الحاقة دابة كافة، الحرفي في أول السور لام ميم سين قاف كاف هايا مثل هذه. نعم، وهذه حروفها كما أن حروف المد الطبيعي حي طهر خمسة، حروف المد اللازم ستة مجموعة في كلمة سنقص علمك، عفوا ثمانية حرف، نعم سنقص علمك. بعضهم يقول يعني نقص عصاكم وشيء، لكن يعني خلينا يجمعوها بأي جمع من الجموع التي يعني يحفظها الإنسان ككلمة أو كجملة. سنقص علمك، إذن هذه كلها تمد مقدار ست حركات، سين ميم، وتلاحظون ما بين سين وميم هناك غنة، لماذا؟ لأن يا أحبتي سين آخرها حرف نون، سين نون ساكنة، وميم أولها ميم، فأجرينا عليها حكم النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف من حروف الإضغام فأضغمنا، فأصبحت طاسيم ميم، وهكذا عليه جمهور القراء. لكن وإن كان حمزة مثلا يظهرها، لكن يعني عاصم وحفص قراءتنا ندغم النون في الميم، يصبح عندنا سين ست حركات، والغنة بحركتين سيم ثم الميم ست حركات أيضا أخرى. وهذه طبعا يعني فقط من باب بيان جمال القراءة وتعظيم القرآن. وأنا أقول يا إخوتي، لا أحد يقول يعني أن هذا تشدد في التلاوة، لا، اقرأوا ما تيسر لكم، كل يقرأ، لكن الأفضل أن تقرأ بما تعلمت وأن تتعلم التلاوة الصحيحة. فإذا تعلمت إلزم ما تعلمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يأخذوا القرآن عن عبد الله بن مسعود وعن غيره من الصحابة، خذوا القرآن عن أربعة وكذا، وقرأوا على قراءة ابن أم عبد، فكأنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى التلقي، إلى التلقي والسماع والتعلم، لأن هذه حقيقة لو لم نتلقاها كل واحد منا كان قرأها بطريقة معينة، وكل واحد قرأها بطريقته يقول أنا يعني ليس شرط أن تسمعها، لكن الصحيح أن القرآن أخذ بالتلقي أكثر من أخذه من الصحيفة أو من الكتاب. يمكن ما ودي أطول عليكم،
3: نعم،
4: لكن نكتفي بالتنبيه على أحكام طاسين ميم في أول السورة، ونسأل الله أن ينفعنا ويرحم القرآن.
3: إذن شيخ صابر تمد بمقدار ست حركات وليس أقل.
4: نعم، السين والميم ست حركات،
3: الموضوع مثل من أربع إلى ست،
4: لا ما في
3: ست فقط
4: أبدا، حرف العين فقط في سورة الشورى وفي سورة مريم من ضمن سنقص علمك، هو اللي يجوز فيه أربع حركات.
3: جميل.
4: لأنه عين وليست عين، ليس حرف مد، إنه حرف لين.
3: نعم.
4: فهو أقل قوة من الحروف البقية.
3: جميل. جزاك الله خير شيخ صابر، وعلى بركة الله نبدأ مع أول المتصلين في هذه الحلقة من الدمام. عبد الرحمن حياك الله.
5: الله يحييك شيخ، والسلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيك، تفضل.
5: سلمك والله شيخ، لنا تشرف أن كانت علينا يعني فرصة وتفضل عليكم. يعني
4: الله يسعدك ويحفظك يا عبد الرحمن، يبارك فيك، تفضل.
5: بالله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم.
4: ميم أيضا طويلة زي سين يا عبد الرحمن، سيم ميم. يلا
5: بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن
4: من ذكر
5: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم.
4: مرة ثانية عبد الرحمن الآية هذه بس، أولم يروا إلى الأرض،
5: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم،
6: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
4: الله يرضى عليك يا عبد الرحمن ويبارك فيك، شكرا لك للتلاوة وشكرا لك استفتاح الحلقة. عبد الرحمن، هل يعني أنت عندك ما شاء الله أحيانا مدود وغنن، وين تعلمت الأشياء هذه يا عبد الرحمن؟
5: والله يا شيخ تعلمتها في الثانوي، وبعدين انتقلت إلى مدرسة قرآنية.
4: يا سلام.
5: حوالي نصف سنة 6 أشهر، وبعدين انتقلت مقيم إلى هنا السعودية، وما كان عندي وقت يعني استلزام، بس الحين إن شاء الله رايح نبدي إن شاء الله في مدرسة قرآنية.
4: الله يرضى عليك ما شاء الله. استمر يا عبد الرحمن، قراءتك طيبة وإن شاء الله تصير أفضل وأفضل بإذن الله.
3: بإذن الله.
5: بارك الله فيك
3: شيخ، جزاك الله خير يا عبد الرحمن.
4: آمين،
3: شكرا لك. من الرياض أم عبد الله.
7: نعم،
3: حياك الله يا أم عبد الله، تفضلي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
4: الله يكتب أجرك.
7: الله
4: يحفظك يا أم عبد الله ويبارك فيك. إلى الآية 9، الله يكتب أجرك ما شاء الله. قراءة طيبة يا أم عبد الله، جزاك الله خير وزادك توفيقا وسدادا ما شاء الله.
3: ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافية يا أم عبد الله. شكرا لك، الله يبارك فيك. طيب من نذهب إلى بريدة معنا أحمد. أحمد معنا ولا راح؟ طيب من معنا الآن؟ أذكر بالرقم، نستقبل اتصالات على الرقم 011-405-2999. طيب أحمد من بريدة، حياك الله أحمد.
8: السلام عليكم.
3: عليكم السلام، يا هلا فيك.
8: حياكم الله.
3: حياك الله.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
4: الله يرضى عليك يا أحمد، ما شاء الله تبارك الله. أحمد كم عمرك يا أحمد؟
8: 18.
4: الله يسعدك، كم تحفظ؟
8: اللهم أمين، بطريق حفظ القرآن إن شاء الله.
4: الله يفتح عليك ويبارك فيك ما شاء الله، حروفك صافية وجيدة. لعلك التزمك مع حلقة أو برنامج سواء عن بعد أو عن حضور، ما في إشكال، يرفع مستواك جدا ما شاء الله عليك. الله يجزيك توفيقي ولدي ويحفظك.
3: شكرا لك يا أحمد، الله يعطيك العافية. من بريدة لنجران معنا ناصر.
9: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: نبدأ يا شيخ؟
4: استعن بالله، تفضل ناصر.
9: أعوذ بالله من الشيطان.

0: حياة فظلت فظلت عناقهم لها خاضعين. فقد كذبوا
1: وما يأتيهم
0: من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: الله يرضى عليك يا ناصر، ما شاء الله ما شاء الله. أنت كم تحفظ يا ناصر؟
2: والله يا أخ أحفظ حول ال 11 جزء، يعني وصلت لعند حفظ جديد لعند سورة الشعراء.
1: ما شاء الله تبارك الله، يلا فرصة طيبة، يلا تكمل بعد الشعراء إن شاء الله.
3: إن شاء الله
1: إن شاء الله يتم عليك نعمته وفضله.
3: اللهم أمين.
2: أنا يا شيخ مدرس في حلقة قرآن.
1: الله يكتب أجرك ويفتح عليك، لو مدرس يلزمك تكمل إن شاء الله بإذن الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله أني ناوي أكمل، وأنا أدرس عن بعد يعني في حلقة المسجد النبوي الشريف.
1: الله ينفع بك ويحفظك وينفع بك يا رب.
3: الله يتمم عليك يا ناصر ويبارك فيك.
1: ما شاء الله.
3: شكرا لك، الله يحفظك. من مكة أبو مؤيد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا.
4: عبدي أقرأ.
3: أي تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن رب لهو العزيز الرحيم.
1: الله يسعدك يا أبو مؤيد، ما شاء الله مؤيد، ما شاء الله قراءتك جميلة وصوتك جميل. خاتم يا أبو مؤيد.
4: والله حفظ 21 جزء يعني، لكن تحتاج إلى تثبيت.
1: يا أبدا، اجتهد اجتهد. احنا توقفت اليوم وقف وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، عفوا، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت. وقفنا كده صح؟
4: صحيح.
1: هو أكيد إن يمكن نفس صح؟
4: أيوه عشان النفس.
1: النفس، لكن هو لو وقف اختياري لا يصح، لأن فظلت هذه متعلقة بالأعناق، ولو وقفنا عليها يظن أنها متعلقة بالآية. نشأ نزل عليه من السماء آية فظلت. توهم يعني توهم أنها لكن أنا يمكن أنا النفس ما أسعفني فقلت فظلت أعناقهم. بس ثم رجعت فضلت عن أقوم لا خاضر. وهذه حقيقة يا أبو مؤيد وأنتم الكرام الذين يسمعون، دائما لا نقف على فعل متعلق بما بعده، لأن قطع الفعل عما بعده يوهم أنه يعمل في الجملة السابقة. زي مثلا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري. طبعا الجنات تجري فعل تجري
4: كأنها هي التجري.
1: والتجري متعلق بالأنهار وليس متعلق بالجنات، تعلق لفظي.
4: هي.
1: واضح؟ فمثل هذه الأشياء زي تعال فظلت وغيرها. نسأل الله أن يبارك فيك يا مؤيد ويحفظك.
4: يا ربي يا
1: شكرا لك.
3: بارك الله فيك يا أبو مؤيد، شكرا جزيلا لك. طيب نتوقف الآن مع فاصل قصير، ابقوا معنا مستمعينا.
5: اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن،
5: فرصة جديدة لأجر يبقى. ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن. اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن.
3: حياكم الله والكرام من جديد عقب هذا الفاصل، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة. نحن نتلو الآيات من سورة الشعراء من مطلع هذه السورة الكريمة حتى لا يتاسع. نسعد بسماع أصواتكم في ترتيل هذه الآيات على الرقم 0114052999. معنا الآن من الجبيل رأفة. حياك الله يا رأفة. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك، تفضلي.

وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

0: الله يرضى عليك منيتي ويبارك فيك يا رفا، الله يكتب أجرك ما شاء الله تبارك الله.
1: ما شاء الله.
0: كم تحفظين يا رفا؟
2: 7 أجزاء.
0: الله يسعدك منيتي ويبارك فيك، ما شاء الله قراءة طيبة، نسأل الله يزيدك توفيقا
1: سدادا يا الله. شكرا لك يا رفا، يعطيك العافية. من الرياض معنا الآن تميم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا هلا تميم.
3: طيب
1: تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم.

فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا

0: الرحيم.
1: ما شاء الله يا تميم، تبارك الله، والله قراءتك قراءة جميلة ورائعة. كم عمرك يا تميم؟
0: 10 سنوات.
1: ما شاء الله، الله يسعدك، ما شاء الله قراءتك صحيحة، كل حروفك صحيحة، والتشكيل والحركات، وهذه أهم شيء حقيقة. يبقى يعني أشياء خفيفة في التجويد وكذا، لكن ما شاء الله. وين وصلت في الحفظ يا تميم؟ تحفظ؟
0: الحمد لله 8 أجزاء.
1: ما شاء الله، الله يحفظك ويبارك فيك وفي والديك وفي من علمك وفي من يسمعنا الآن.
2: بارك الله فيك يا تميم، والله يتمم عليك الحفظ، تبشرنا إن شاء الله. شكرا لك، الله يحفظك. معنا من القصيم فهد.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
3: أعوذ بالله من

نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
1: لو نوضح ضمة الراء شوي يا حمد. وما كان أكثرهم ضم الراء شوي.
0: وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: الله يكتب أجرك يا حمد. ما شاء الله تبارك الله.
0: معايا أدري أنس بعد
1: شوي. ما شاء الله. طيب عطنا أنس.
0: يا صحيح.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا أنس. حياك الله.
2: يا مرحبا بي.
1: الله يحييك. تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعل

0: وظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم
1: خلينا نسمعها مرة ثانية أنس أولم يروا
0: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم

0: الرحيم.
1: الله يكتب أجرك يا أنس، أنت والوالد الكريم، ما شاء الله ما شاء الله، بيت مبارك، الله يسعدكم كما سعدتمونا بهذه المشاركة.
0: الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية،
2: شكرا لك.
1: الله يحفظك،
2: الله يبارك فيك يا أنس، شكرا لك ولوالدك. من الأحساء إلى جازان، دايل حياك الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا فيك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طسم، تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كان

0: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: بارك الله فيك يا دايل ما شاء الله تبارك الله، شكرا، قراءة جميلة مجودة، الله يحفظك ويبارك فيك.
0: ما شاء الله خيرك.
1: الله يسعدك يا ولدي ما شاء الله.
2: بارك الله فيك يا دايل، شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. إذن مستمعينا الكرام، مجموعة من الاتصالات يعني استمعنا إليها واستفدنا من توجيهات وملاحظات حول بعضها. نتوقف الآن مع فاصل قصير ونعود بعده، فابقوا معنا.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
5: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
2: حياكم الله أيها الكرام من جديد، معنا في دقائق الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج. معنا اليوم جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه في مكة المكرمة للحديث عن مبنى الصدقة الجارية في مكة الذي أطلقته تحت شعار قرآن يتلى وأثر يبقى. نسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ أويس عبد الفتاح المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ ويس، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بك.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله المستمعين والمستمعات الكرام.
2: يا مرحبا فيك، حياك الله. في البداية يعني كيف يمكن لمساهمة يسيرة اليوم في مشروع مبنى الصدقة الجارية أن يتحول بإذن الله عز وجل إلى أجر مستمر وأثر دائم في تعليم كتاب الله عز وجل وخدمة ضيوف الرحمن لسنوات طويلة؟ وهذا هو يعني مجال هذه الجمعية المباركة، جمعية بيان، في خدمة ضيوف الرحمن وتعليمهم كتاب الله.
6: طيب، الحمد لله الذي جعل أعمار المؤمنين قصيرة وجعل آثارهم بالقرآن طويلة. قبل أن أبدأ ودي أطرح سؤال، ودي كل واحد يستمع إلينا الآن يفكر في هذا السؤال بشغاف قلبه. لو قلنا ماذا بقي من أعمال الذين رحلوا قبل 20 أو 30 سنة، سيكون الجواب بكل وضوح: بقيت آثارهم، وكل رجلا إن أتوا من بعده أن يقولوا مرة. وهذا الأثر، ما أجمل أن يكون من الأثر آية تتلى أو حافظ للقرآن أو طالب علم ينتفع الناس بعلمه. ولذلك عندنا حديث نبوي صريح يقول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن أجمل الصور التي يرويها التاريخ الإسلامي ما كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد الأول يوقف نخلة هنا، والآخر بئرا هناك، والثالث أرضا في المكان الفلاني، والرابع يوقف أو يتصدق بنصف ماله، والخامس بماله كله. لماذا؟ لأنهم أدركوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمر قصير، لكن الأثر يمكن أن يمتد لعشرات السنين. اليوم نحن نقف أمام مشروع مبنى الصدقة الجارية في مكة المكرمة. هذا المبنى يخصص ريعه لتعليم ضيوف الرحمن القرآن، تصحح التلاوات في مساجد مكة، يكون ريعه أيضا في سقيا الحجاج والمعتمرين، إكرام حفظة كتاب الله، وركز، خدمة القرآن الكريم في مكة أطهر مكان. تخيل المساهمة منك اليوم تبقى سنوات طويلة، ووالله ما جلس معتمر يصحح الفاتحة أو تعلم زائر آية من كتاب الله إلا وكان لك نصيب من الأجر بإذن الله. يا أخي رب صدقة صغيرة يعظم الله سبحانه وتعالى أثرها، رب مساهمة يسيرة تكون سببا في حسنات تجري لصاحبها ما تعاقب الليل والنهار، وما عند الله خير وأبقى. تخيل معايا، أنا بقيت تخيل معايا أنه يكون لك سهم في كل حاج تعلم الفاتحة على الوجه الصحيح، وكل معتمر صحح تلاوته، وفي كل حلقة قرآن أقيمت، وفي كل ضيف من ضيوف الرحمن انتفع من هذا المشروع المبارك، حسنات تتجدد، أجور تتضاعف، أثر يبقى بإذن الله بعد انقطاع العمل ورحيل الإنسان. اليوم يا صاحبي بين يديك فرصة لصناعة أثر لا يتوقف، بناء صدقة جارية تمتد بركتها لأبنائك والديك ومن تحب، وتبقى لك شاهدة عند الله يوم أن تلقاه. فاللهم رب السماوات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، إله الأولين والآخرين، نسألك يا الله أن تبارك في كل من ساهم. يا ربي بارك في كل من شارك. يا رب اجعل ما قدمه نورا في قبره، ورفعة في درجاته، وذخرا له ولوالديه وأهله. يا رب اكتب له أجر كل حرف يتلى، وكل قرآن يعلم، وكل حاج ينتفع، وكل ضيف يكرم في رحاب مكة المكرمة. إنك على كل شيء قدير.
2: جميل أستاذ ويس، يعني فعلا ما أجمل أن يكون للمسلم يعني سهم في يعني كل مشروع من مشاريع الخير، ونحن الآن أمام يعني فرصة وهي مبنى الصدقة الجارية لهذه الجمعية المباركة التي تعنى بخدمة ضيف الرحمن وتعليمه كتاب الله عز وجل، خصوصا لكم جهود في تعليم سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة، ويعني لكم كم يكون الأثر والأجر حينما يتعلمها خصوصا من ضيوف الرحمن الذين لا ينطقون بالعربية، ويأتي ويجد هذه الفرصة لتعليمه هذه السورة الكريمة. أخيرا أستاذ ويس، يعني من أراد أن يستفسر أكثر، يتعرف أكثر على هذا المشروع، مشروع مبنى الصدقة الجارية، أو يكون له سهم فيه، كيف التواصل مع الجمعية؟
6: اللي يبغى يساهم يساهم من خلال تطبيق مصرف الراجحي.
2: صوت يقطع يا ويس.
6: يختار
2: لحظة أعد لأن الصوت قطع معنا شوي.
6: أي أقول طريقة المساهمة إن شاء الله يسيرة بإذن الله. يدخل في تطبيق مصرف الراجحي، ويدخل إلى أيقونة التحويل تجدها تحت في أسفل الصفحة، يختار كلمة خدمات، بعدين يذهب إلى جمعية خيرية، بعدين يكتب في خانة البحث بالاسم كلمة بيان، تطلع جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة، ثم يختار الحساب المخصص اللي هو الصدقات الجارية، ثم يدخل المبلغ اللي يود أن يتبرع فيه، 100-300 أو بما تجود به نفسك، المبلغ اليسير عظيم عند الله، ثم بعد ذلك يضغط تأكيد على عملية التحويل، ومباشرة يكون له الأجر العظيم، ويقدر يتبرع مثلا عن طريق الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن بمكة. واللي يبغى حساب المشروع عشان يتبرع من البنوك الثانية أو عنده أي إشكال يتواصل على الواتس من خلال هذا الرقم 0500-329-329. أنا شكلي بحط جائزة للي يحفظ الرقم إن شاء الله سهل، أعيده مرة ثانية 0500-0500-329-329. واللي يبغى يتواصل مع مركز خدمة العملاء طبعا متواجدين الحمد لله 24 ساعة على الرقم 920-328-24.
2: جميل، يعطيك العافية أستاذ ويس عبد الفتاح، وأنت الإعلامي والمتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. بارك الله في جهودكم، وإن شاء الله نسمع ما يسر في يعني شأن ما يتعلق بهذا المبنى المبارك، مبنى الصدقة الجارية. شكرا جزيلا لك.
6: أسعدك الله، كتب الله أجرك يا حبيبي.
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن.
2: إذن أيها الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم اقرأوا القرآن. سعدنا بكل الإخوة والأخوات الذين اتصلوا وشاركونا واسمعونا أصواتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بركة هذا الكتاب ونوره وهداه، وأن يجعلنا من أهل كتابه الذين هم أهله وخاصته. في الختام الشكر موصول لضيفنا في هذه الحلقة الشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم. جزاكم الله خير شيخ صابر.
1: جزاك أخ إبراهيم والمستمعين والمستمعات فريق العمل،
2: جزاكم الله خير. شكرا لطيب تواصلكم أيها الكرام. نعود إن شاء الله نلتقيكم من جديد وأنتم على خير في حلقة مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ،
1: اقرأ
2: القرآن.
3: من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن، الوجيز في التفسير،
0: الوجيز في التفسير،
5: الوجيز في التفسير،
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن، نور على الدرب،
6: نور على الدرب،
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء.
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن، اللهم بك أصبحنا،
7: تنفس الصباح بيوم جديد.
8: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
7: اللهم بك أصبحنا.
3: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس،
4: هدى للناس.
10: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة يونس.

0: ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة يونس.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري.
3: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة مريم.

0: مئيا.
1: الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات إقامة خالدين فيها، وهي من الغيب الذي يؤمنون به ولم يروه، وقد وعد الرحمن عباده هذه الجنات وأكد حصول ذلك وثبوته واستقراره، وأن العباد صائرون إليه وسيأتونه، وهو كائن لا محالة.

ثم أخبر الله عز وجل أن العباد لا يسمعون في هذه الجنات كلاماً ساقطاً تافهاً لا معنى له كما قد يوجد في الدنيا، وأن كلامهم سالم من اللغو والإثم. وأخبر تعالى أن لهم رزقهم في أوقات تتعاقب في مثل البكور والعشي، يعرفون مضيها بأضواء وأنوار، لا أن هناك ليلا ونهارا.

0: ثم أخبر الله عز وجل أن هذه الجنة التي وصفها بهذه الصفات العظيمة هي التي يورثها عباده المتقين، وهم المطيعون لله في السراء والضراء.
1: وما نتنزل إلا بأمر ربك،

0: كان ربك نسيا.
1: احتبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزن، فلما أتاه جبريل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت هذه الآية كما رواه البخاري، وفيها خبر أن لله عز وجل ما يستقبل من أمر الآخرة، وما مضى من أمر الدنيا، وما بين الدنيا والآخرة، ولم يكن الله عز وجل لينسى شيئا. وما نسيك يا محمد حين أبطأ عنك الوحي.

0: يخبر الله تعالى أنه رب السماوات والأرض وما بينهما، وأنه خالق ذلك ومدبره، وهو الحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه، فاعبده والزم طاعته، واصبر نفسك على تنفيذ أمره ونهيه، فإنه الإله الذي لا مثل له ولا شبيه له في جوده وكرمه وفضله. فهل تعلم يا محمد للرب مثلاً أو شبيهاً؟
1: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج.

يخبر الله عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فيستدل بالبداءة على الإعادة، وقد خلق الإنسان ولم يك شيئا، أفلا يعيده وقد صار شيئا؟ وقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من آخره. وأما أذاه إياي فقوله: إن لي ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن يحشر هؤلاء المنكرين للبعث جميعاً، ومعهم شياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله، ثم لنحضرنهم حول جهنم قعوداً.

0: ثم أخبر تعالى أنه يوم الحشر ينزع من كل أمة قادتهم ورؤساءهم في الشر، حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا، فبدأ بالأكابر فالأكابر جرما، ثم عطف في الآيات خبرا على خبر، فأخبر تعالى أنه أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها، وبمن يستحق تضعيف العذاب فيها.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المؤمنون.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: قد أفلح

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة،
2: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا
6: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي المائدة والأنعام.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي المائدة والأنعام.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: صلى عليك الله ما ليل سجى أو لاح نور الفجر في الآفاق. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة ومتمما لمكارم الأخلاق.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه البخاري. وعن زيد بن خارجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواهما أبو داود.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي قاف والذاريات.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة قاف والذاريات. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية.

العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس. أذكار المساء.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى

محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.

بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الروم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد.
3: الحمد لله على بذاته وقدره وقهره، وهو الولي الحميد، أقرب إلى عبده من حبل الوريد. أحمده سبحانه وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء شهيد، وأشكره على جزيل آلائه، والشكر بالشكر يزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها بلوغ الحسنى والمزيد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أقام أعلى ملة وأعلى راية التوحيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الرأي السديد والنهج الرشيد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واحذروا الاغترار بالأمان والآمال، فكل حي على وشك الرحيل والانتقال، أينما جمع الأموال ونماها وتطاول على الآخرين وباها، القبر حواه والتراب وراه والدود أبلاه، ولم يبق إلا ما قدمت يداه، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر الأحبة، ها أنتم تستقبلون عاما جديدا جعله الله عاما مباركا، وأصلح فيه الأحوال، وبارك في الأعمار، وبارك في الأعمار والأعمال والأرزاق والذريات. اللهم اغفر لنا ما سلف من الذنوب، اللهم اغفر لنا ما سلف من الذنوب، واستر بمنك جميع العيوب، ومن علينا بالتوبة والإنابة، وافتح لنا أبواب الرحمة والإجابة. السعيد عباد الله، السعيد عباد الله من استودع عمره صالح عمله، والشقي من شهد عليه سوء مقاله وزلله. فاحفظ حفظك الله، فاحفظ حفظك الله أيام حياتك قبل حلول وفاتك، فقد علمت أن الموت يسلب لذيذ المنى، وحينئذ لا ينفع ما يدخر ولا ما يقتنى، ولا يصحب العبد إلا ما عمل وما جنى. معاشر المسلمين، مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب، وسفر الآخرة يقطع بسير القلوب، وسفر الدنيا يقطع بسير الأبدان. وأحب القلوب إلى الله قلب تمكنت منه ذلة لربه، وملكه الانكسار لمولاه، فهو ناكس الرأس لا يرفع رأسه خجلا من ربه وحياء، متيقظ القلب دائم المناجاة، يستجير بربه ويستغيث به استغاثة المفتقر، ويستغيث به استغاثة المفتقر الذليل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أيها الإخوة في الله، الافتقار إلى الله مقام من مقامات العبودية عظيم، وأعظم الافتقار وأصدقه حين يتأمل العبد ضعفه وفقره ومسكنته وحاجته وعاجزه وتقصيره، ثم يرفع ذلك كله إلى الملك الغني العزيز الوهاب. وعلى قدر افتقاره لربه يكون توفيقه ورزقه وغناه وسعادته. عباد الله، وحقيقة الافتقار هو علم العبد ويقينه الجازم أنه لا غنى له عن ربه، طرفة عين، بل حقيقته أن يكون مستغنياً بربه عما سواه. الافتقار إلى الله هو الإيمان الجازم واليقين الصادق بأن الله سبحانه هو الكافي والمؤيد والنصير، فلا حيلة للعبد ولا قوة ولا استطاعة إلا بإذن الله ومشيئته وقدرته وتيسيره وإعانته. والمفتقر إلى الله هو الذي لا يزال يشاهد فقره في كل شأن من شؤون دينه ودنياه، ويتضرع إلى ربه ويسأله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره. معاشر الإخوة، باب الافتقار إلى الله هو أقصر طريق موصل إلى الله. يقول سهل التستري: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار. والعبد كلما كان لربه أذل كان إليه أقرب. ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار، والعبد كلما كان لربه أذل كان إليه أقرب، وكلما كان لمولاه أفقر كان به أعز وله أحب. فالله سبحانه أكرم ما تكون إليه، أحوج ما تكون إليه، وأقرب ما تكون إليه، أفقر ما تكون إليه. وكلما كان العبد أعلم بالله كان أعظم افتقارا وأصدق تذللا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أعلم الناس بالله أخوفهم منه. وقال: رهبة العبد من الله على قدر علمه به. وأصدق من ذلك وأبلغ قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ويقول بعض السلف: ما استعان عبد على دينه بمثل خشية الله. تأمل حفظك الله هذا التقابل العجيب في هذه الحكمة الجامعة. إذا صح الافتقار إلى الله صح الاستغناء به، وإذا صح الاستغناء به صح الافتقار إليه. أيها المسلمون، ويبلغ العبد مقام الافتقار إلى الله بالدعاء والاستعانة والتوكل والمراقبة والتذلل والرغبة والإنابة والخوف والحب ومداومة الذكر والاستغفار وخشية الله في السر والعلن وتعظيم أوامر الله. فكمال العبودية في كمال الذل والافتقار. بالافتقار إلى الله يحصل الغنى ويتولى المدد وتتنزل الرحمة. فمن أراد الغنى فليلزم باب الغني وليقرع بيد الافتقار والمسكنة، وليبشر بالعطاء الجزيل والمنح العظام من الكريم الجليل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من شهد الضعف من نفسه نال الاستقامة إلى الله. بالافتقار تحصل السعادة التامة والفوز الكبير، وكلما كان العبد لربه أذل ولمولاه أفقر كان إليه أعز منه وأعز ومنه أقرب. يقول الإمام الشافعي وبعد حفظكم الله: حينما يصح الافتقار إلى الله تصفو العبادة، فيقطع همه بربه جميع الهموم، ومن تعلق قلبه بربه وجد لذة الطاعة، ومن أراد السعادة فليلزم عتبة العبودية خضوعاً وتذللاً واستكانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أحمده سبحانه وأشكره، نعمه علينا تتوالى بكرة وأصيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي الذخر ليوم كان حسابه ثقيلا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله عبد ربه حتى تفطرت قدماه وتبتل إلى ربه تبتيلا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا جزيلا. أما بعد، معاشر المسلمين، أسر القلب أعظم من أسر البدن، أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، وأعظم الناس ضلالا وأكبرهم خسرانا من تعلق قلبه بغير الله. والركون إلى الهوى نوع من أنواع العبادة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. ومن تعلق قلبه بمخلوق خضع له وصار فيه من العبودية بقدر هذا الخضوع. وأعظم الإضاعات إضاعة القلب وإضاعة الوقت، فإضاعة الوقت بإثار الدنيا على الآخرة، فإضاعة القلب بإثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت بطول الأمل، والفساد باتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح باتباع الهدى والاستعداد للقاء. وعدم الافتقار إلى الله يقود إلى الاستكبار، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واعلموا أن العوائق ثلاث: الشرك والبدعة والمعصية. فالشرك يزول بالتوحيد، والبدعة تزول بالسنة، والمعصية تزول بالتوبة النصوح. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واستقبلوا عامكم بالتوبة والعمل الصالح، فالأيام مقادير الآجال ومواقيت الأعمال، والحياة تنقضي سريعا، والأيام تمضي جميعا، وعمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله، والله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وما من ساعة من ساعات العمر إلا ولله فيها وظيفة من الوظائف، والعبد يتقرب إلى ربه بين راج وخائف. وإن من أفضل ما تتقربون به هذه الأيام ما حثكم فيه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من صيام يوم عاشوراء. فاجتهدوا رحمكم الله في صيامه. فعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده، أخرجه ابن خزيمة. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، وجعل حاضرنا خيرا من ماضينا، ومستقبلنا خيرا من حاضرنا. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم آمنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أيد، اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق هدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ وانصر، اللهم احفظ وانصر جنودنا ورجال أمننا المرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم سدد سهامهم وآراءهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم وفق، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم، واجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد. أكمل الهدي
4: عفوه وصفحه صلى الله عليه وسلم، خاطبه ربه عز وجل منذ أن كان صلى الله عليه وسلم في مكة يواجه صنوف الأذى والعناد والجهل بقوله: فاصفح الصفح الجميل. وقال له عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وبين الله عز وجل صفات المتقين، فذكر منها والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقوله تعالى عن المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فكان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عفوا وأحسنهم صفحا. تقول عائشة رضي الله عنها: فوالله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط. ويقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة: ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. وقال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الواقعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الواقعة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب
4: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
5: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
4: يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم الثلاثاء عند 3:00 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة آل عمران.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة

بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون

على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب

0: تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة آل عمران.
2: من وحي النبوة.
3: عن صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية: وزاد ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الجنة هي جزاء الله لعباده المتقين المؤمنين، وفيها يتكرم سبحانه عليهم بأفضاله ومثوبته ونعمه. ومن هذه النعم أنه إذا استقر أهل الجنة فيها يسألهم الله سبحانه: هل تريدون شيئا أفضل مما أنتم فيه فأزيدكم؟ وهذا السؤال تمهيد لما سيأتي بعد ذلك من بيان الزيادة والفضل، فيرد أهل الجنة بأن تبييض الوجوه والرضا عنهم مع إدخالهم الجنة وقد كان خروجهم من النار منتهى أملهم، فلا يتخيلون وجود شيء أفضل من هذا، ولكن الله الكريم أفضاله لا تنتهي، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية: وزاد ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة التي أدخلهم الله إياها، والزيادة هي النظر إلى ربهم.
2: من وحي النبوة.
4: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الحجر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الحجر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر

Yeah.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: سمع الله لمن حمده
0: ربنا

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن، اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
6: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
7: مساك الله بالخير يا شيخ.
8: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:20 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله شيخ صالح، أستأذنك في أخذ هذه الأسئلة التي وردت إلينا. هذا السائل يقول: نبينا الكريم له فضل كبير علينا، وقد أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما هو تفسير هذه الآية؟ أحسن الله إليكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية فيها خبر وأمر. أما الخبر فقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، يستغفرون للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الآدميين الدعاء، يدعون له صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: ما هو معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة؟
2: كل سلامة يعني كل مفصل، وفي الإنسان 360 مفصلا، كل مفصل عليه صدقة. باب الشكر لله عز وجل. على الإنسان 360 صدقة، ولكن يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني صلاة الضحى، صلاة الأوابين، صلاة الضحى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مستمع كريم بعث بسؤاله يقول فيه: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار؟
2: لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى لعظمته وجلاله، وإن كانت تراه يوم القيامة. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة كما صح في الحديث، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. ما هي أعظم الأعمال الصالحة في الإسلام؟
2: أعظم الأعمال الصالحة العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، يتعلمها ويعرفها ويعتقدها، يدعو إليها، وكذلك يتبع ذلك أفعال الخير وما فيه نفع للمسلمين. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: فاتتني إحدى الصلوات لعذر وتأخرت في قضائها، فهل فعلي هذا جائز؟
2: التسويف في هذا لا يجوز، الواجب المبادرة لفعل الخير قبل أن يفوت، قبل أن يحضر الأجل، فيبادر الإنسان حياته بطاعة الله عز وجل، تقديم ما ينفعه عند الله عز وجل. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: هل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة؟
2: نعم، هذا حديث صحيح، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وذلك يدل على فضل الأذان، وطول الأعناق تظهر به فضيلتهم على الناس. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا نزلت هذه الآية في المؤذنين الذين يدعون الناس إلى الصلاة. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: هل الله سبحانه وتعالى عنده صفة العجب؟
2: نعم، ورد في هذا حديث صحيح أن الله يعجب سبحانه وتعالى للراعي في شظية الجبل، ينادي للصلاة إذا دخل وقتها ويصلي، فهذا مما يعجب الله سبحانه وتعالى ويرضاه لعبده، فيه أجر عظيم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: قرأت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: توضأوا مما مست النار. يقول: هل هذا حديث صحيح؟ فهل نتوضأ بعد أكل الطعام المطبوخ بالنار؟
2: كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقرأ في كتاب الله تعالى ويسأل عن الفرق بين المدثر والمزمل.
2: الله أعلم. المدثر يعني المتغطي بغطائه في النوم من الدثور وهو الغطاء، والمزمل كذلك الذي يتزمل بالثوب ويلفه عليه. وقد نادى الله جل وعلا نبيه بهذين النداءين: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للوالد ألا يزوج ابنته لأنه يحتاج إلى راتبها؟
2: هذا حرام، منع تزويج الشابة من أجل الطمع في مرتبها، هذا هو العضل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لا يجوز له أن يعضل موليته من أجل الطمع في مرتبها، بل إذا جاءها الكفء الذي ترضى به هي يجب عليه أن يزوجها منه. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت؟
2: هذه خطبة قس بن ساعدة رضي الله عنه، كان مؤمنا بربه عز وجل في الجاهلية بما يراه من آياته الكونية، فهو خطيب العرب في وقته. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا مستمع يقول في سؤاله: ما هو تفسير قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؟
2: الآية واضحة أن الله يأمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه من القرآن العظيم ومن الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل الجنة مكان واحد يجتمع فيه كل المسلمين؟
2: الجنات متفاوتة، بعضها فوق بعض، يتراءون الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم في المنزلة. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل دوحة ثم ذهب وتركها؟ يقول: ما هو معنى هذا الحديث؟
2: نعم، هذا حديث، ما يقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل في دوح شجرة يوشك أن يرتحل منها. هذا فيه تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم الانشغال بالدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، والتحذير من الغفلة عن الموت. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: كيف يطبق المسلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟
2: من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني لا تؤخر العمل الصالح بل بادر به قبل الفوات، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هو سبب نزول قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟
2: هذه الآية في قصة أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وهو في سكرات الموت، قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده نفر من المشركين فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. انشفقت النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أنه قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب لأنه مشرك. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع القرآن من أصحابه؟
2: كان يأمر عبد الله بن مسعود ويستمع إليه، وقال: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. ففيه فضل الاستماع لتلاوة القرآن وتدبر القرآن والانتفاع به. نعم.
1: سائل يقول: اشتريت غنما منذ فترة وأريد أن أسأل هل عليها زكاة؟
2: هذا فيه تفصيل، إذا كان ينويها للاستعمال لحاجتي ليس فيها زكاة، أما إذا كان يجعلها سائمة ترعى أكثر الحول ويريد تربيتها هذه فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. نعم.
1: بارك الله فيكم. هل قبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبو طالب؟
2: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشفع لعمه أبي طالب شفاعة تنجيه من النار، وإنما شفع له بأن يكون في ضحضاح من نار في أخمصيه جمرة يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه، مع أنه أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما هو المقام المحمود؟
2: المقام المحمود هو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس يوم القيامة، أن يريحهم الله من المحشر، وأن يفصل بينهم، يستريح من القيام في المحشر 50,000 سنة مع الزحام مع دنو الشمس منهم. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: هل يجوز أن أعطي الزكاة لأبنائي؟
2: لا يعطيها أصله ولا فرعه، يعني لا يعطيها آباءه وأجداده ولا يعطيها أولاده وأولاد أولاده من الزكاة، لا تحل زكاته لفرعه ولا لأصله، وإنما يعطيهم من غير الزكاة. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: هل الشفاعة يوم القيامة التي لا تكون إلا بإذنه، هل هي لكل من حقق شروطها أم أنها خاصة بالأنبياء؟
2: نعم، إكرام الله للشافع بأن يأذن له أن يشفع، لأنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فيأذن لمن شاء بالشفاعة إكراما له، هي أيضا رحمة بالمشفوع له. نعم.
1: أيضا سائل يقول: إذا ساعدني شخص في أمر من الأمور فدعوت له، هل هذا يكون من الشكر له؟
2: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني يكافئ بالمال، فإذا لم يجد يدعو له، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم تعليق الحجب؟
3: الحجب مجملة، قد يكون حجب شركية فيها دعاء لغير الله، فيها استعاذة بغير الله، حجب شركية، هذه يجب نزعها في الحال، ولا تبقى على الأولاد أو على غيرهم، حتى الدواب لا تبقى عليها بل تنزع، يبادر بنزعها، لأنها حجب شركية. أما الحجب من القرآن ومن الأدعية المشروعة فهذه محل خلاف بين العلماء، فمنهم من منع تعليقها لعموم الدليل، ومنهم من أجاز تعليقها إذا كانت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لعدم المحذور فيها، والذين يرون منعها وإن كانت من القرآن يقولون لعموم الحديث في أنه لا يدع تميمة ولا حجابا بمعنى التميمة إلا نزعت، هذا هو الأسلم والأبرى للذمة. كانوا يكرهون الحجب من القرآن وغير القرآن، ومنهم من استثنى الحجب إذا كانت من القرآن لأنها لا محذور فيها، ولكن الراجح هو الأول. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول في سؤاله: ما هو المقدار الواجب على المسلم تعلمه من العلم الشرعي؟
3: الذي يستقيم دينه به، يجب على المسلم أن يتعلم ما يستقيم به دينه من أركان الإسلام الخمسة: التوحيد والصلاة والزكاة، صيام رمضان، حج بيت الله الحرام، هذا العلم ضروري، لا يعذر أحد بالجهل به، يتعلم أركان الإسلام الخمسة وكيف يؤديها وماذا يجب عليه فيها، ولا يتبع التقليد من غير علم أو يعمل شيئا حسب استحسانه، ولا لا بد أن يؤدي أركان الإسلام على الوجه المشروع. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الزمر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الزمر.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التطيب في كل أحواله، وفي حال الصلاة آكد وأتم، لأن المسلم يقف أمام الله تعالى يناجيه ويدعوه، فناسب أن يكون على أحسن حال من التجمل البدني والرائحة الطيبة. إن بعض الناس يهداهم الله لا يهتم لهذا الأمر أبدا، إذا جاء للمسجد جاء على أي حال، لا يهمه الرائحة الكريهة التي في جسده بسبب عمله أو بسبب شرب الدخان مثلا. روي أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا خرج من بيته إلى المسجد عرف جيران الطريق أنه قد مر من طيب ريحه. وعن عثمان بن عبيد الله قال: رأيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا قتادة وأبا أسيد الساعدي رضي الله عنهم يمرون علينا ونحن في الكتاب، فنجد منهم ريح العنبر وهو الخلوق. رواهما ابن أبي شيبة. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الطيب وتشتد عليه الرائحة الكريهة وتشق عليه. ثم قال: والمقصود أن الطيب كان من أحب الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهي المصلي أن يأتي إلى المسجد بروائح كريهة، سواء كانت رائحة ما أكل أو شرب باقية في فمه، أو رائحة العرق في ثيابه أو في بدنه. وفي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. قال عمر رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما، أي البصل والثوم، من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. رواه مسلم. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب تعظيم شعائر الله، فلا تؤتى الصلاة إلا برائحة طيبة زكية ولباس نظيف ساتر، الكبار والصغار في ذلك سواء. إن تعظيم شعائر الله جل وعلا مطلب شرعي وضرورة ملحة، ذلك أن المساجد بيوت الله، وتعظيمها من تعظيم من تنسب إليه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سور لقمان والسجدة والأحزاب.

الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما

0: الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سور لقمان والسجدة والأحزاب.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
1: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، الذي سيتولى مشكورا مأجورا تفسير آيات بينات من سورة العنكبوت. فباسمكم جميعا نرحب بشيخنا الكريم، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، كنا قد توقفنا عند الآية 37 من سورة العنكبوت. في هذه الحلقة وفي هذا المجلس سنواصل إن شاء الله تفسير هذه الآيات البينات، وقد توقفنا عند هذه الآية الكريمة: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. نستمع إياكم أحبتي في الله لترتيل عطر ندي مبارك لهذه الآية وما بعدها من آيات بينات بصوت محبر، ثم نعود إن شاء الله لبداية واستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فحياكم الله جميعا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد أن صرتنا وإياكم خاشعين لهذا الترتيل المبارك، ونسعد كثيرا بالترحيب من جديد بضيفنا الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. شيخنا أحسن الله إليكم، هل ينبغي للمسلم الاعتبار بأحوال من مضوا وهو يتلو ويقرأ ويتأمل هذه الآية الكريمة، وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم إلى آخرها وما تضمنته من معان عظيمة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. قال الله جل وعلا: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. لا شك أنه ينبغي للإنسان أن يعتبر بأحوال من مضوا، فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أورد لنا آيات كثيرة وقصصا كثيرة، كل ذلك من أجل الاعتبار والاتعاظ بما جرى لأهل هذه الأقوام مما جرى لهم من الأحوال، وبخاصة من عذابهم لما خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. تبين يعني أنكم تشاهدون مساكنهم وقد أهلكوا عن مكرة أبيهم، كما قال الله جل وعلا: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر الله جل وعلا عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهم، فأخذهم بالانتقام منهم. فعاد وهم قوم هود، وكانوا يسكنون الأحقاف وهي قرية قريبة من حضرموت بلاد اليمن، وثمود قوم صالح وكانوا يسكنون الحجر قريبا من وادي القرى، وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدا وتمر عليها كثيرا. فالمسلم ينبغي أن يعتبر بأحوال من مضوا أفرادا وجماعات وأمما حتى لا يقع فيما وقعوا فيه من مخالفة أوامر الله جل وعلا، فالأمر جد شديد في الدنيا والآخرة أشد. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وجعلنا وإياكم المستمع الكريم ممن يعتبر ويتعظ وكذلك يتعلم من آيات كتاب الله الكريم. شيخنا أحسن الله إليكم، عدو المسلم الأول وعدو الإنسان الأول هو الشيطان الرجيم. لو تحدثنا عن سبب هلاك الأقوام بتزيين الشيطان لهم الشر والقبيح، نسأل الله السلامة والعافية.
1: قال الله جل وعلا في نفس الآية: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فبين سبحانه وتعالى أن مصدر الهلاك هو اتباع الشيطان، فالشيطان أكبر عدو للإنسان لأنه يزين له الشر ويجمل له القبيح. قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم، أي حسن لهم الشيطان القبيح من الكفر والمعاصي والشرك بالله وتكذيب رسله والاستكبار والعناد، فحسن لهم والعياذ بالله الأعمال من الشرك والمعاصي بطرائقه وتزيينه، فنظروها كأنها حسنة وكأنها هي الحق. ولذلك قال لهم: قولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فصدهم يعني الشيطان عن السبيل بهذا التزيين، فجعل الحق باطلا والباطل حقا. ولذلك الإنسان له أعداء، لكن رأس الأعداء هو الشيطان، وإلا من عداوته شياطين الإنس أيضا أعداء، اللي هم أصحاب السوء الذين يزينون المعاصي لأصحابهم، وكذلك النفس الأمارة بالسوء كذلك من الأعداء، عليه أن يخالف نفسه، والكسل والخمول والتسويف في الأعمال الصالحة، كل هذا من الأعداء. على الإنسان أن يتبصر بحاله وأن يجاهد نفسه حتى لا يقع فيما يوقعه الشيطان فيه. نعم،
0: إذا لي شيخنا الكريم يتحدث هنا عن الشيطان، البعض ربما يعتقد أن الشيطان فقط يأتي للإنسان وللمسلم بتزيين طريق الباطل له، هل ممكن أن يأتي الشيطان كذلك للملتزم بدينه ويأتيه أيضا من ناحية الدين، بالتالي قد يفضي به إلى التطرف وإذا التنطع وغيرها من الأمور المهلكة؟
1: الشيطان له في تعامله مع الإنسان درجات، يبدأ بالشرك والكفر شيئا فشيئا، وينتقل إلى المعاصي، وينتقل إلى الصغائر، فإذا عجز عن هذا الإنسان انتقل إلى التشدد في دينه، فيحدث من أمر الله من البدع ما يحدث ويشد على نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما الشباب الثلاثة غلوا في أمر الدين لشدة حرصهم على عبادة الله غلوا وشدوا على أنفسهم، قال قائلهم أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا أقوم الليل ولا أنام، والثالث قال لا تزوج النساء، يعني يتفرغ للعبادة. الرسول عليه الصلاة والسلام غضب وقام خطيبا وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا؟ قال أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، فأنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فدل على أن عبادة الله جل وعلا باتباع ما جاء عنه سبحانه وتعالى، وذلك باتباع رسله عليهم الصلاة والسلام، لما يصد باب الشيطان من جهة المعاصي والكفر والعياذ بالله أو النفاق، يذهب إلى باب التشدد في الدين ويحدث في أمر الدين ما لم يكن فيه، فيخرج من الباب كما نقول الباب الخلفي والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا كما بيّن لنا القرآن هذا الأمر. نعم
0: أحسن عليكم شيخنا الكريم، هذه الآية الكريمة في سورة العنكبوت تحدثت عن صناديد الكفر والضلال، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. لو تحدثنا أحسن الله عليكم عن ذم القرآن الكريم لهؤلاء الثلاثة قارون وفرعون وهامان، وبيان أن سبب الطغيان قد يكون المال أو حتى الجاه أو الرئاسة.
1: نعم، الله جل وعلا قال وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. هؤلاء رؤوس الضلالة في قومهم.
0: اللهم استعان.
1: ففرعون قال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله. قارون اغتر بماله وقال إنما أوتيته على علم عندي. وهارون هو وزير فرعون الذي يزين له أعماله والعياذ بالله، فكان في منزلة عليا عند فرعون. الله جل وعلا أخبر عنهم قال ولقد جاء موسى بالبينات. موسى عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى فرعون وقومه بالبينات الواضحة، فقال الله سبحانه وتعالى فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وما كانوا سابقين، استكبروا في الأرض يعني أرض مصر وديارها الذي كانوا فيها، فتكبروا عن اتباع موسى وتكبروا عن الحق وردوه ولم يقبلوه. كل اغتر بما كان فيه، سواء قارون من المال أو فرعون من الرئاسة أو هارون من الجاه والوزارة، تكبروا عن الخلق وعلوا عليهم وآذوا خلق الله سبحانه وتعالى وأذلوهم. والاستكبار هو شدة الكبر كما قال جل وعلا فاستكبروا في الأرض، أي أنهم كفروا عن عناد وكبرياء لا عن جهل، كما قال جل وعلا وأضله الله على علم، فكان حالهم كحال صناديد قريش الذين لا يظن أن فطنتهم لم تبلغ بهم إلى تحقق أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صدق وأن ما جاء به القرآن حق، ولكن غلبت الأنفة وما هم فيه. قال الله جل وعلا في الأرض إشارة إلى قلة عقولهم، لأن من في الأرض لا ينبغي له أن يستكبر كما قال ذلك بعض المفسرين. نعم
0: شيخنا الكريم، وما كانوا سابقين الحقيقة يعني تحتاج إلى مزيد من الإيضاح، صلى الله عليكم.
1: نعم، يعني أن الاستكبار كالظلم عاقبتهما الهلاك والخسران. قال جل وعلا ما كانوا سابقين، ما كانوا يظنون أن الله جل وعلا يفعل بهم ما يريد، كالسابق على الشيء فيكون قد فاته، كما قال أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون وقال سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون، ولقد أدركهم أمره سبحانه وتعالى أي إدراك، فتداركوا نحو الدمار والهلاك، فأحل الله بهم نقمته وأنزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين. قال جل وعلا في هذه الآيات: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يذكر ابن كثير رحمه الله: فكلا أخذنا بذنبه، أي كانت عقوبته بما يناسبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم عاد، وذلك أنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فجاءتهم ريح شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم وتقتلعهم من الأرض، فترفع الرجل منهم إلى عنان السماء، ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدنا بلا رأس كأنهم أعجاز نخل منقعر. قال جل وعلا: ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود، قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة، وهي تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة مثل ما سألوا سواء بسواء، ومع هذا لم يؤمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم، وهددوا نبي الله صالحا ومن آمن معه، وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم، فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات. قال جل وعلا: ومنهم من خسفنا به الأرض، وهو قارون الذي طغى وبغى وعتى وعصى الله سبحانه وتعالى وعصى الرب الأعلى، ومشى في الأرض مرحا وفرح ومرح وتاه بنفسه، واعتقد أنه أفضل من غيره، واختال في مشيته وتكبر، فخسف الله به وبداره الأرض، فهو يتجلجل بها ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ومنهم من أغرقنا، وهم فرعون ووزيره هامان وجنوده عن آخرهم، أغرقوا في صوحة واحدة فلم ينج منهم مخبر. وما كان الله ليظلمهم، أي فيما فعل بهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي إنما فعل الله ذلك بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم. نعم
0: شيخ الكريم، في الدقيقة الماضية حقيقة كنت أتأمل هذه الآية الكريمة: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فيما يتعلق شيخنا الكريم باستحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني للأفهام، كما يعني تلونا قبل قليل هذه الآية الكريمة، وأن الداعية يعني جميل لو يضرب الأمثال عند دعوته لغير المسلمين أو حتى للمسلمين لطرق الخير.
1: نعم، ضرب الأمثال أسلوب من أساليب القرآن. الله جل وعلا ذكر في مواضع عدة ضرب فيها الأمثال ليقرب المعنى، ومن فوائد ضرب الأمثال تقريب المعنى وتصور المعنى لدى المستمع أو لدى القارئ. هنا ضرب الله مثلا، قال جل وعلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. العنكبوت الحشرة المعروفة. قال: اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال: جعلوا أولياء، والمراد بالأولياء الأصنام، وسميت أولياء لأن عابديها يرجون نفعها، كالولي الذي ينفعك بالنصرة والدفاع وجلب الخير وما أشبه ذلك. وقوله من دون الله، أي من غير الله سبحانه وتعالى، والتعبير بالدون لدنو مرتبته بالنسبة لله جل وعلا. والمعنى صفتهم أو شبههم في اتخاذهم آلهة غير الله جل وعلا يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد، كمثل العنكبوت، أي كشبه العنكبوت، وهو عبارة عن تشبيه شيء معقول بشيء محسوس، لأن تمثيل المعقولات بالمحسوسات يزيدها وضوحا وبيانا وتصورا. والعنكبوت هي الدويبة الصغيرة ضعيفة معروفة أعطاها الله سبحانه وتعالى آلة تنسج بها بيتا تأوي إلى بيت إليه. وبيت العنكبوت غاية في الضعف والوهن، وقوله اتخذت بيتا لتأوي إليه، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، أي والحال أن أوهن البيوت أي أضعفها وأحقرها شأنا وأقلها مناعة هو بيت العنكبوت، حيث لا يرى شيء يدانيه في الوهن والضعف. والمعنى هنا قال هذا حال المشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء أي أصناما يرجون النفع منها ودفع الضر بها، وإنما شبه اتخاذهم من دون الله ببيت العنكبوت لأن بيت العنكبوت لا يغني عنها شيئا، فلا يدفع شيئا من الحر ولا يدفع شيئا من البرد ولا يقيها من الآفات ولا يصمد ولا يثبت لأضعف تحريك ولا يحتمل مس أدنى الحيوانات وأضعف الرياح، بل سرعان ما يسقط ويتمزق، وكذلك الأوثان لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا ولا تنفعهم بوجه من وجوه النفع، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه، فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت فإنه لا يجدي شيئا، ولهذا شبه الله جل وعلا ذلك ببيت العنكبوت. يقول ابن القيم رحمه الله كلام جميل، فذكر أنهم يعني ذكر سبحانه أنهم ضعفاء، وأن الذين اتخذوهم أولياء هم أضعف منهم، فهم في ضعفهم، وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأضعفها. وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء، فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعفا، كما قال جل وعلا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال جل وعلا في آية أخرى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وقال بعد أن ذكر هلاك الأمم المشركين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. يقول ابن القيم فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل على أن من اتخذ من دون الله وليا يتعزز به ويتكبر به ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصوده، وفي القرآن أكثر من ذلك، وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله ضد مقصوده. قال جل وعلا لو كانوا يعلمون، أي لو كان المشركون يعلمون أن حالهم في عبادتهم غير الله جل وعلا في عدم الانتفاع بها كحال العنكبوت في عدم الانتفاع ببيت الواهي لما رضوا بعبادة غير الله جل وعلا وتركوا عبادة الله الذي بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، أيضا هذه الآية الكريمة وهي حقيقة مخيفة، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، فيما يتعلق أيضا بمعرفة الله جل وعلا لهؤلاء المشركين ولحالهم، وأنه سيحاسبهم سبحانه بحمده ويجازيهم على ذلك.
1: الله جل وعلا كما يستعمل في القرآن أساليب الترغيب يستعمل أساليب التهديد، وهذا منها، قال جل وعلا إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. قال أهل العلم في تفسيرها أنها يمكن تفسر على وجهين، الوجه الأول أن تكون ما هنا نافية وتكون من زائدة لتأكيد النفي، ومعنى الكلام أن الله يعلم أنكم لا تدعون موجودا ولكنكم تدعون أمورا عدمية، ففيه تحقير لأصنامهم لأنها خلو عن جميع الصفات اللائقة بالإلهية. وعلى هذا المعنى يكون السياق انتقل من بيان ضعف آلهتهم التي هي في غاية الضعف إلى ما هو أبلغ، وهو أنها ليست بشيء لأنه عند التحقيق يتبين بطلانها وعدمها، وعلى هذا الوجه يكون الكلام صريحا في إبطال إلهية الأصنام وفي أنها كالعدم. والوجه الثاني أن تكون ما موصولة بمعنى الذي، ومن للتبعيض، أي أن الله يعلم الذين يدعون ويعبدون من دونه من الأصنام وغيرها، أي هو عالم بما عبدوه من دونه، لا يخفى عليه ذلك، يعني أي شيء يدعون فإنه عالم به سبحانه وتعالى. قال البقاعي وأكد العموم بقوله من شيء، أي سواء كان نجما أو صنما أو ملكا أو جنيا أو غيره. ومعنى الكلام أنه يجازيهم على كفرهم، وعلى هذا المعنى يكون السياق فيه تهديد للمشركين المصرين على الشرك بأن لا يخفى عليه من دعاء غيرهم ولو شاء لأهلكهم كما أهلك من قبلهم. قال جل وعلا وختم الآية وهو العزيز الحكيم، أي العزيز بالانتقام من أعدائه، الحكيم في تدبير خلقه سبحانه وتعالى. نعم
0: شيخ الكريم، لعلنا أن نختم هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير في الحديث عن هذا المنهج الراسخ القرآني حول ضرب الأمثال وأنه نوع من التعليم والتوجيه.
1: نعم، قال الله جل وعلا في ختام هذه الآيات وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تلك الأمثال يعني أمثال القرآن، هو ضرب عدة أمثال مختلفة في سور وآيات متعددة، قال نضربها للناس تنبيها لهم وتقريبا لما بعد عن أفهامهم لأجلهم والانتفاعهم وتعليمهم لكونها من الطرق الموضحة للعلوم. فإن الأمثال والتشبيهات طرق تبرز فيها المعاني المحتجبة للأفهام، ولأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة فيتضح المطلوب بسببها، فهي مصلحة لعموم الناس. لكن قال سبحانه وما يعقلها، أي ما يفهمها ويتعقل الأمر الذي ضربناه لأجله ويعرف حقائقها ويدرك مغزاها وما تهدف إليه من التنفير من الشرك العائق عن كل كمال وإسعاد في الدارين إلا العالمون، أي إلا أهل العلم بالله جل وعلا وشرائعه وأسرار كلامه وما تهدي إليه آياته، الذي أنار الله جل وعلا بصائرهم بالعلم ووفقهم للانتفاع بعلمهم. فأما من ألف الجهل وترك التدبر فلا ينتفع بها. يقول السعدي رحمه الله وهذا مدح للأمثال التي يضربها الله جل وعلا وحث على تدبرها وتعقلها ومدح لمن يعقلها، وأنه عنوان على أنه من أهل العلم، فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين. هكذا الذي دلت عليه الأمثال، نسأل الله أن يجعلنا من الذين يعلمون ويعقلون.
0: اللهم أمين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ المثنى البابطين من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ المثنى البابطين من سورة الأنعام.
1: القيام لليل والوتر، وفيه عدة أعمال هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة أن يسلم من كل ركعتين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواه البخاري ومسلم. والمقصود بمثنى مثنى أن يصلي اثنتين اثنتين فيسلم من ركعتين ولا يصلي أربعا جميعا، لحديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. رواه البخاري ومسلم. من السنة قراءة سور معينة في آخر 3 ركعات. يقرأ في الركعة الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد فقط. ويدل عليه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه النووي والألباني.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
3: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. شرح كتاب التوحيد. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصغير، تنفيذ
2: وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد بعث الله تعالى رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، والناس يتخبطون في الجهالات والضلالات، إشراك في العبادات واعتداء في المعاملات، فأخرجهم الله تعالى بهذا النبي الكريم، أخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الملك الرحمن. لقد جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الخالص والتوحيد الكامل، وذلك بتحقيق التوحيد تحقيقاً بالغاً، بأن يكون العبد مخلصاً لله تعالى في قصده، مخلصاً لله تعالى في محبته وتعظيمه، مخلصاً لله تعالى في عمله، مخلصاً لله تعالى ظاهراً وباطناً. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن أعظم واجب على العبد توحيد الله تعالى وإخلاص الدين له، فإن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس عبادته سبحانه وتعالى بإخلاص الدين له وإفراده بجميع أنواع العبادة. هذا التوحيد من حققه التحقيق الكامل فإنه بفضل الله تعالى ورحمته يدخل الجنة. ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وإن من أهم المصنفات في التوحيد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن هذا الكتاب مع اختصاره قد جمع بيان التوحيد مع الأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله من الشرك الأصغر ونحوه وما يوصل إليه، مع ما ذكره رحمه الله من القواعد والمسائل والفوائد. وهذا العلم يسمى علم التوحيد ويسمى علم العقيدة. فالتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، وأما شرعا فهو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأما العقيدة فهي من العقد، وهو الشد والربط بقوة وإحكام، يقال عقد الحبل إذا ربطه، وعقد اليمين إذا حلف جازما، وانعقد البيع إذا توثق وتأكد. فالعقيدة هي الجزم واليقين الذي ينعقد بالقلب. وأما شرعا فالعقيدة هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. فالعقيدة الإسلامية هي الإيمان والتسليم بما جاء عن الله تعالى وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشمل أركان الإيمان وأصول الإسلام العلمية والعملية. والفرق بين التوحيد والعقيدة أن التوحيد خاص بالله تعالى، فهو اعتقاد تفرده بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فالتوحيد أخص. وأما العقيدة فهي فيما يخص بقية أركان الإيمان والغيبيات فهي أعم. وعلى هذا فكل توحيد عقيدة، وليس كل عقيدة توحيدا. والتوحيد له شأن عظيم وأهمية كبرى، ويدل على أهميته ووجوب العناية به أولاً أن تحقيق التوحيد هو الغاية التي خلق الله تعالى الخلق من أجلها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وثانياً أن تحقيق التوحيد هو الغاية التي من أجلها أرسل الله تعالى الرسل، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وثالثا أن تحقيق التوحيد هو أساس قبول الأعمال، فجميع الأعمال تتوقف صحتها وقبولها على التوحيد. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فنقص التوحيد قد يحبط العمل أو ينقصه عن كماله الواجب أو المستحب. رابعا أن التوحيد هو أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وخامسا أن التوحيد هو أول أمر يدعى إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سادسا أن التوحيد هو أول الواجبات على العباد، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. سابعا أن التوحيد أعظم حقوق الله تعالى على عباده، كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثامناً أن التوحيد هو وصية الأنبياء لأبنائهم، كما قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل سأل الأنبياء أبناءهم عنه عند احتضارهم، قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وتاسعا أن القرآن دعوة للتوحيد، فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. عاشرا أن النجاة يوم القيامة ابتداء ومآلا تتوقف على صحة العقيدة والتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والعقيدة الإسلامية هي ما يعصم المسلم من العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا ممن نال الحسنى وزيادة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: شرح كتاب التوحيد.
1: شرح كتاب التوحيد،
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
2: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة القصص.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة القصص.
1: قيام الليل. في هدوء الليل حين يغفو الناس، ينهض المؤمن ليرتقي بروحه ويقرب قلبه إلى ربه في صلاة قيام الليل. إنها ساعة سر بين العبد وربه، يسكب فيها الله الطمأنينة في القلب ويزيد الإيمان نورا في الروح، فهي من أعظم علامات الإيمان الصادق، كما قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن فضائل قيام الليل مستمعينا الكرام أنه عبادة خالصة لله ترفع الدرجات وتقرب القلوب منه سبحانه، وهي سبب للسكينة والطمأنينة وتجديد الإيمان، كما أنه تدريب للنفس على الصبر والخشوع وتعويد للقلب على الانشغال بالخير، وهو شعار الصالحين ودأب المتقين. قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جاء في السنة النبوية أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، حتى قالت له الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها: لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من بات لله قائما والناس نيام كان له أجر عظيم. ولتثبيت عادة قيام الليل في حياتنا يمكن البدء بركعتين قبل الفجر، ثم الزيادة تدريجية، وجعل الدعاء للنفس والأهل وللمسلمين عادة دائمة، مع استشعار قرب الله في كل ركعة وسجدة، والحرص على الإخلاص في العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. قيام الليل مستمعينا الكرام عبادة عظيمة، سر بينك وبين الله، تحمل لك نسائمها العليلة الراحة الروحية والبركات الدنيوية والأخروية، فانهض ولو بركعتين، وامنح قلبك فرصة أن يسكب الله فيه رحماته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي الكهف ومريم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي الكهف ومريم.
1: ربي أرني أنظر إليك.
0: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. ومن جملة ذلك اسم الله القهار، هو الغالب الذي غلب المعاندين بما أقامه عليهم من الآيات الدالة على وحدانيته، والذي يغلب الجبارين بعز سلطانه، والذي يغلب المخلوقات جميعا بالموت. قهر الخلائق بالموت والإذلال، وقهر الخلائق بالافتقار إلى الرزق الذي في يديه، وقهر العباد بقضائه وقدره. ما أكثر الذين ظنوا أنهم لن يغلبوا ولن يقهروا، ولكنهم في لحظة من ليل أو نهار قصم الله ظهورهم وأذل كبرياءهم وأنهى آجالهم، فقهرهم بقهره وصرعهم بجبروته. فأين فرعون الذي طغى فقال أنا ربكم الأعلى؟ وأين قارون الذي اغتر بماله فقال إنما أوتيته على علم عندي؟ وأين الذي قال أنا أحيي وأميت؟ كلهم وأمثالهم قهرهم القهار جل في علاه. والمؤمن يبشر كل من يظلمه بقول الحق سبحانه وهو القاهر فوق عباده، وينذره بأن ينتظر ذلك اليوم الذي يقال فيه لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، ويجيب الله نفسه لله الواحد القهار. سبحان من عنت الوجوه لوجهه، وله سجود أوجه وجباه، طوعا وكرها خاضعين لعزه، وله عليها الطوع والإكراه. ما كان يعبد من إله غيره، والكل تحت القهر وهو إله.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
6: شرح عمدة الأحكام
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
10: البيان القرآني.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
10: برنامج البيان القرآني،
9: رحلة في روائع البيان الإلهي
10: وعجائب الأسلوب القرآني.
11: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
10: البيان القرآني.
9: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
12: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
4: مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها جانبا مهما من بيان القرآن العظيم. يحكى أن الخليفة العباسي المعتصم بالله لما فرغ من بناء قصر له جلس فيه وجمع أهله وأصحابه وأمرهم أن يخرجوا في زينتهم، فما رأى الناس أحسن من ذلك اليوم. ثم استأذن أحد الشعراء في إنشاد شعر بهذه المناسبة فأذن له، فاستفتح الشاعر قائلا: يا دار غيرك البلا ومحاكي، يا ليت شعري ما الذي أبلاكي. إن هذه المناسبة تقتضي الفرح والسرور وذكر جمال القصور، إلا أن هذا الشاعر لم يوفق بهذا الابتداء الذي هدم القصر بعد تمامه وقدم الحزن عليه قبل الفرح به، فتطير المعتصم بذلك فانصرف الناس وخرج المعتصم عن القصر حتى خرب. وقارن هذا بافتتاح الشاعر أشجع السلمي حينما ذكر قصرا لخليفة يمدحه فقال: قصر عليه تحية وسلام، خلعت عليه جمالها الأيام، فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتقت للملك فيه سلامة ودوام. انظر ما أحسن هذا الابتداء الجميل وما أقبح ذاك الابتداء، ولكل مقام مقال، والله يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إن حسن النظم وحسن المعاني والتشويق في ابتداء الكلام والإبداع في مطالعه دليل على جودة البيان، وهو من المواضع التي ينبغي على المتكلم أن يتأنق فيها غاية التأنق، لأنه أول ما يطرق السمع ويصل إلى القلب، فإن كان الابتداء حسنا أقبل السامع على الكلام فوعاه، وإلا أعرض عنه وجفاه. وقد جاء القرآن الكريم على أحسن وجوه البيان في مطلع القرآن وافتتاح السور. أما القرآن فابتدأ بسورة الفاتحة التي جاء مطلعها على أحسن الابتداء، افتتحت بحمد الله جل جلاله وشكره والثناء عليه، وهذا الافتتاح يشعر المؤمن بعظيم نعمة الله عليه عموما وبهذا القرآن الذي يهديه للتي هي أقوم، كما أن هذا الحمد والثناء يشوق إلى معرفة ما بعده وما وراءه مما استوجبه واقتضاه. وأما السور فتنوعت فيها الفواتح التي تأتي على أحسن وجوه النظم مما يلائم السياق، فمنها ما يبتدئ بحمد الله كما في سور الفاتحة والأنعام والكهف وفاطر وسبأ. يقول الله جل جلاله في فاتحة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي فاتحة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ومنها ما يبتدئ بتقديس الله وتعظيمه وتنزيهه الذي يجعل القارئ ينظر ما الذي جعل السورة تبتدئ بمثل هذا، كما في سورتي تبارك الفرقان والملك، والسور المسبحات الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. يقول سبحانه في مطلع سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وفي مطلع سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومنها ما يبتدئ بالتنويه بالقرآن العظيم والإشارة إلى إعجازه، كما في السور التي تستفتح بالحروف المقطعة، كما في مطلع البقرة وآل عمران والأعراف ويونس وهود وغيرها. يقول الله تعالى في ابتداء سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومنها ما يبتدئ بالنداء الذي يثير الانتباه ويستمير النفوس في عشر سور، منها خمس في نداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الأحزاب والطلاق والتحريم والمزمل والمدثر، وثلاث في نداء المؤمنين، وهي المائدة والحجرات والممتحنة، واثنتان في نداء الناس، وهما النساء والحج. ومن السور ما يبتدئ بالقسم الذي فيه تنويه بشأن المقسم به وتأكيد للمقسم عليه الذي يتشوف المتلقي إلى معرفته، وخصوصا إذا افتتحت السورة بأكثر من قسم وتصل أحيانا إلى خمسة، كما في مطلع سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. إن القارئ يتلو هذه الأقسام ويترقى معها وهو ينتظر الجواب، فيأتيه بعد تشوف الله فيتمكن من نفسه فضل تمكن. ومن السور ما يبتدئ بالشرط الذي يشد القارئ إلى معرفة جوابه، وخصوصا إذا تعدد الشرط فيبقى القارئ يترقب الجواب ويتشوف إليه، كما في مفتتح سورة التكوير: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. وبعد هذه الجمل الشرطية الاثنتي عشرة يأتي الجواب: علمت نفس ما أحضرت. ومن السور ما يبتدئ بالاستفهام الذي يثير الانتباه ويشد إلى ما بعده، كما في مطلع سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ومطلع سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين، وغير ذلك من الابتداءات المتنوعة على وجوه من النظم عجيبة، كالأخبار المؤكدة من مثل فاتحة سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. وهذا الافتتاح يحمل خبرا مؤكدا محببا، ويشوق إلى معرفة من هؤلاء المفلحون، لتأتي بعد ذلك أوصافهم وأوصاف من يضادهم. وقد يجتمع في مطلع السورة أكثر من أسلوب يبتدأ به، كسورة القلم اجتمع فيها الابتداء بحرف التهجي نون والقسم، قال سبحانه: نون والقلم وما يسطرون. وكما في مطلع سورة القارعة اجتمع فيها الخبر والاستفهام واللفظ المثير للهول، قال تعالى: القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. وقد تكون الآية الأولى من السورة لفظة واحدة مثيرة يتطلع السامع إلى معرفة ما بعدها، سواء أجاءت في أسلوب خبري أو إنشائي، من مثل مطلع سورة الرحمن إذ جاءت الآية الأولى بكلمة واحدة: الرحمن، فيقف القارئ يتطلب الخبر، فتأتي الأخبار بعد ذلك متتابعة: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ومثل ذلك افتتاح سورة الحاقة بكلمة الحاقة، ومجيء الآية الأولى في بعض السور بالحروف المقطعة من مثل ألف لام ميم، كاف ها يا عين صاد، طاها، طاسين ميم، ياسين، حاميم. وربما تبتدئ السورة بما يناسب ختام السورة التي قبلها، وفي ذلك ترابط معنوي ولفظي بين السور. ومن ذلك مثلا ختام سورة البقرة بإيمان الرسول ومن تبعه بما أنزل الله من الآيات: فاهتدوا واستجابوا ودعوا الله بالعفو والمغفرة والرحمة والنصر على الكافرين. ثم جاءت فاتحة سورة آل عمران متضمنة تنزيل الله للقرآن والكتب السابقة ليهتدي الناس، وأما من كفر فإن له الوعيد الشديد، وفيها ذكر لإيمان الراسخين في العلم بهذا القرآن ودعائهم بالرحمة والثبات. وانظر كيف ختمت سورة الواقعة بالأمر بتسبيح الله جل جلاله: فسبح باسم ربك العظيم. ثم ابتدأت سورة الحديد بالتسبيح: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن تأمل افتتاحات كثير من السور يجدها متعلقة بختام السور التي قبلها، وهذا باب من التدبر للتناسب بين سور القرآن يبين عن دقة القرآن في ترابط سوره ومضامينه. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
12: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة نوح حتى سورة الإنسان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة نوح حتى سورة الإنسان.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: ومن الأخطاء التي تقع في الصلاة عدم الطمأنينة في عموم الصلاة أو في أحد أركانها. قد روى البخاري ومسلم أن رجلا صلى في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. كرر ذلك 3 مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم في ضمن ما علمه اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي تنبيه إلى أن من يأتي بالصلاة بلا طمأنينة فإنه غير مصلي. وفي قوله وافعل ذلك في صلاتك كلها تنبيه إلى أن الطمأنينة تجب في جميع أجزاء الصلاة. وبذلك علمنا أن هذا الخطأ يفسد الصلاة ويجعل من أتى بصورة الصلاة غير مصلي في الحقيقة. وذلك أن الطمأنينة ركن في الصلاة كالركوع والسجود، ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون على من لا يطمئن في صلاته. روى البخاري أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم سجوده ولا ركوعه فقال ما صليت، ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. وروى أحمد في الزهد أن المسور رضي الله عنه رأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعا ولا سجودا فقال أعد، فأبى فلم يدعه حتى أعد. ويتضح خطر ترك الطمأنينة فيما رواه النسائي من خبر حذيفة رضي الله عنه فقد رأى رجلا يصلي فطفف أي لم يطمئن في صلاته، فقال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 عاما، قال ما صليت منذ 40 سنة. وقال له إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن، فاحذر أخي المصلي من عدم الطمأنينة فإنها تبطل صلاتك. ثم لاحظ ما قال حذيفة، إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن أي أن المصلي لا يحتاج إلى كبير عناء ليحقق الطمأنينة، بل يمكن أن يصلي صلاة خفيفة ومع ذلك يحسنها ويتمها. وإذا أعطى كل ركن حقه وركد في صلاته وصلاها بطمأنينة فقد حصل المقصود. أما المتعجب الذي منذ أن يبدأ بتكبيرة الإحرام وهو في سعي شديد حتى يصل إلى التسليم فما هذا باللائق بمسلم بين يدي ربه؟
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
3: ثبتت لسورة الفاتحة عدة أسماء، منها فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم وسورة الحمد، فلماذا سميت سورة الفاتحة بأم القرآن؟ قال ابن جرير وسميت أم القرآن لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها وتأخر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة، وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب. قال ابن عثيمين تسمى أم القرآن لأن معاني ومقاصد القرآن كلها موجودة في هذه السورة، على أنها 7 آيات فقط وآيات قصار، لكن جميع مقاصد القرآن موجودة فيها من التوحيد والعقائد والتاريخ ومناهج الناس وغير هذا، لكنها مذكورة إجمالا. وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة.
4: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة آل عمران.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم.

إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل،

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة آل عمران.

0: مقام.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سور الحج والمؤمنون والنور.

لكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى

على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سور الحج والمؤمنون والنور.
1: آيات الحقوق.
2: آيات الحقوق.
3: قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال أهل التفسير: يخبر تعالى عن أكلة الربا وسوء مآلهم وشدة منقلبهم أنهم لا يقومون من قبورهم ليوم نشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي يصرعه الشيطان بالجنون، فيقومون من قبورهم حيارى سكارى مضطربين متوقعين لعظيم النكال وعسر الوبال. فكما تقلبت عقولهم وقالوا إنما البيع مثل الربا، وهذا لا يكون إلا من جاهل عظيم جهله أو متجاهل عظيم عناده، جازاهم الله من جنس أحوالهم، فصارت أحوالهم أحوال المجانين. ويحتمل أن يكون قوله لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أنه لما انسلبت عقولهم في طلب المكاسب الربوية قفت أحلامهم وضعفت آراؤهم وصاروا في هيئتهم وحركاتهم يشبهون المجانين في عدم انتظامها وانسلاخ العقل الأدبي عنهم. قال الله تعالى رادا عليهم ومبينا حكمته العظيمة: وأحل الله البيع، أي لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمه، وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع. وحرم الربا لما فيه من الظلم وسوء العاقبة. والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيئة، ومنه جعل ما في الذمة رأس مال سلم، وربا فضل وهو بيع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا، وكلاهما محرم بالكتاب والسنة. والإجماع على ربا النسيئة، وشذ من أباح ربا الفضل وخالف النصوص المستفيضة، بل الربا من كبائر الذنوب وموبقاتها. فمن جاءه موعظة من ربه، أي وعظ وتذكير وترهيب عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمة من الله بالموعوظ وإقامة للحجة عليه، فانتهى عن فعله وانزجر عن تعاطيه فله ما سلف، أي ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة، جزاء لقبوله للنصيحة. دل مفهوم الآية أن من لم ينتهي جوزي بالأول والآخر، وأمره إلى الله في مجازاته وفيما يستقبل من أموره. ومن عاد إلى تعاطي الربا ولم تنفعه الموعظة بل أصر على ذلك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اختلف العلماء رحمهم الله في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من الذنوب التي دون الشرك بالله، والأحسن فيها أن يقال: هذه الأمور التي رتب الله عليها الخلد في النار موجبات مقتضيات لذلك، ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاه. وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن التوحيد والإيمان مانع من الخلود في النار، فلولا ما مع الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحا للخلود فيها بقطع النظر عن كفره. ثم قال تعالى: يمحق الله الربا، أي يذهبه ويذهب بركته ذاتا ووصفا، فيكون سببا لوقوع الآفات فيه ونزع البركة عنه، وإن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زادا له إلى النار. ويربي الصدقات، أي ينميها وينزل البركة في المال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه غير شرعي فجوزي بذهاب ماله، والمحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه فيحسن عليه كما أحسن على عباده. والله لا يحب كل كفار لنعم الله لا يؤدي ما أوجب عليه من الصدقات، ولا يسلم منه من شره عباد الله. أثيم، أي قد فعل ما هو سبب لإثمه وعقوبته. ثم ذكر الله في ختام الآيات: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي، لأن فيها الوعد على الخير والوعيد على فعل الشر، وأن من علم أنه راجع إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفي، وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة أوجب له الرغبة والرهبة، وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. متفق عليه. قوله الجهد المشقة والجوع، وقوله لا تدخريه لا تمسكي عنه، وقوله قوت ما يمسك الرمق، وقوله ونطوي بطوننا نجمعها، لأن الجوع يطوي جلد البطن، وقوله غدا الرجل خرج أول النهار، وقوله خصاصة حاجة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل. زاد البخاري في رواية: فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه. قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في إذا جاءك المنافقون. زاد البخاري في رواية: فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. زاد البخاري في رواية: وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. فنزل: لم تحرم ما أحل الله لك؟ إلى قوله: إن تتوبا، لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، لقوله: بل شربت عسلا. متفق عليه. قوله فتواطأت اتفقت، وقوله مغافير صمغ حلو له رائحة كريهة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه فرقا. زاد في رواية: حتى هويت إلى الأرض، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ثم تتابع الوحي. متفق عليه. قوله فجئثت فزعت، وقوله فرق خوفا، وقوله هويت سقط. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: قد ودع محمد. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءته امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه. قوله اشتكى مرض، وقوله قريبك دنا منك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الأحقاف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.